قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة مريم.
1: من وحي النبوة.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وعلى المؤمن أن يحرص على تجديد إيمانه وزيادته. ومعنى هذا الحديث أن الإيمان يبلى ويضعف في قلب المسلم، ويكون ذلك بسبب الفتور في العبادة أو ارتكاب المعاصي وانغماس النفس في بعض شهواتها، مثل الثوب الجديد الذي يبلى ويتهلهل بطول استخدامه. وفيه يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله ودعائه أن يجدد الإيمان في القلوب، وتجديد الإيمان أن يعود إلى ما كان عليه ويزيد، حتى لا يكون في القلوب وله لغيره ولا رغبة في سواه. ويكون السؤال بالدعاء مع تقديم الأعمال الصالحة والقيام بالفرائض وأعمال التطوع التي تعمر القلب بالإيمان، والصدقات والنفقة على المحتاجين، والتفكر في آيات الله الشرعية والكونية، وكثرة الذكر والاستغفار، ولزوم مجالس الذكر والعلم.
1: من وحي النبوة.
3: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله.

خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا.
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة.

وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم.

عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

مت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم

هم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك

قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا

طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال

بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى

شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة

أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

0: يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الآية، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: مهد الذهب 90.1، المليليح 89.5، العيس 90، على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية مستمعينا، يسعدنا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بالأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الرويغ، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عبد الله.
2: الله يبقيك أستاذ سعد، سعيد جدا بتواجدي معكم.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة، تعرفنا باسمك.
3: الطالب علي سيد يوسف.
1: حياك الله. كم تحفظ من القرآن؟
3: 11 جزء.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعد بالله واسمعنا مما تشاء تلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ عبد الله على تلاوة الطالب.
2: كتب الله أجره وجزاه الله خيرا، قراءة طيبة.
1: نعم. هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
2: في قوله سبحانه وتعالى وأورثنا الأرض نتبوأ، ما معنى نتبوأ ونتبوأ؟
3: أي ننزل أو نسكن.
1: هل هناك سؤال في التجويد؟
2: في قوله سبحانه وتعالى سلام عليكم طيبتم، ما حكم الباء هنا؟
3: القلقلة.
2: بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا مقدمها سعاد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المعارج حتى سورة المدثر.

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المعارج حتى سورة المدثر.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ذي القعدة عام 47,400 للهجرة النبوية المباركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أسعد الله جميع صباحاتكم بالخير والمسرات مستمعينا الكرام. يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج من إشراف العام الزميل فيحان سبيعي، في الإعداد والتقديم أخي وصديقي سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، وفي التنسيق عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
8: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
7: ويقول:
8: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
7: ويقول:
8: الله

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم عنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، يعني هذه العبادة العظيمة التي احنا كل يوم نذكر بها أنفسنا وإخواننا الكرام. والله لو أن الإنسان ذكر بها نفسه وإخوانه مو في اليوم مرة، يعني في اليوم مرات عديدة، لما كان شيئا كثيرا على هذه العبادة العظيمة لما فيها من الأجر العظيم والفوز الكبير والعصمة والحفظ من الشرور والشياطين. فيعني هي ملاذ واعتصام بالله سبحانه وتعالى.
3: ودائما أبو إبراهيم سبحان الله العظيم يقول، يعني أقول لنفسي المقصرة وأقول أيضا لأحبابي ومنهم حولي، إياك أن تغامر في مستقبلك الأخروي، لأنها حياة أبدية سرمدية. ربما في الدنيا إن غامرت قد تلحق خسائر وكذا، وقد أمورك شوي ذا، ثم يعني تمشي وأيضا تذهب إلى حياة أخروية أبدية، إما إلى جنة نسأل الله عز وجل من فضله، أو إلى نار نسأل الله السلامة والعافية. فأقول واحد يعني إياك أمور الدنيا لو غامرت بها تراها مؤقتة ومنتهية، يعني زائلة، والجميع يعني يرحل عنها سواء من نجح فيها أو من لم ينجح في الأمور الدنيوية. لكن الأمور الأخروية لا تقبل إطلاقا القسمة على اثنين، ولا تقبل المغامرة بها نهائيا. ونعرف أن جميع الناس حتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. لكن اللي نريد أن نشير إليه فيما يتعلق بذكر الله عز وجل ومداومة عليه وأيضا الأكثر من الحسنات، أن تفاوت الدرجات في الجنة على العمل، وهذا الواحد لابد دائما يضعها في عين الاعتبار ويزيد من ذكر الله جل وعلا ومن الأعمال الصالحة، لأن التفاوت في الدرجات على أعمال العباد. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله.
2: اللهم آمين. وأكثر يمكن ما يعني يعمر يستطيع الإنسان يعمر به إن شاء الله منازله في الجنة، الله يجعلنا وإياكم منها، هو ذكر الله. يعني إذا قلنا سبحان الله مثل ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال سبحان الله بحمد غرسة له نخلة في الجنة، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا احنا كنا نقول نخلة ينصرف الذهل، النخلة اللي احنا نشوف دي، لكن الوضع مختلف تماما. يعني في الجنة شيء لا يتخيله العقل ولا يخطر على بال بشر، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
3: يعني هي كما تفضلت الظن بحلقة الأمس تقول أنها مسميات.
2: أي صحيح.
3: أما الهيئة والكيفية فمختلفة تماما.
2: يعني أنت تشوف مثلا تسمع عن أنهار، وفي الدنيا أنهار، تشوف نخل والدنيا نخل. هذا كلام ابن عباس يقول ليس شيء بين ما في الدنيا وما في الآخرة وفي الجنة إلا الأسماء فقط. أما الحقائق مختلفة تماما. يعني إحنا نسمع الآن مثلا أن هناك الآن ثورا يأكل من أطراف الجنة، يعد هذا يهيئ إن شاء الله أن دخله أول من يدخل الجنة ينحر لهم، يتغدون عليه إن شاء الله. لكنها مثل ثيراننا اللي هنا لا، مختلف يعني تماما. ثور الجنة وكذلك في طعمه وفي شكله وكل شيء. مثلا الحوت أول ما يعني طعام يأكلوه للجنة، زيادة كبد الحوت مثل حيتاننا اللي هنا لا، شيء مختلف يعني الاسم فقط، يعني تقريب لذهن الناس.
3: والظهر العسل أيضا
2: صحيح، نهار من عسل ومن خمر ومن مياه ومن لبن، شيء عسى الله يدخلنا الجنة نشوفه يا رب.
3: يا رب يا كريم. اللهم آمين. الله جنة وياكم ووالدينا من أهل الجنة وأحبابنا، اللهم آمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة عن أمر عظيم جدا جاءت يعني رسل الأنبياء والمرسلين لتبليغه للناس، وهو ما يتعلق بالعقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة. ونعرف أنه من أوجب الواجبات للمسلم أن تثبت العقيدة الصحيحة في نفسه، وأيضا أن يحمي جناب التوحيد في قلبه، وهذا هو كما قلنا الهدف الأساسي، وليس من الأهداف بل هو الهدف الأسمى من الرسالات، واتفق عليه كل الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. فما أجمل حقيقة أن نثبت العقيدة في نفوسنا وفي زماننا، خصوصا في وقت فتحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وفاحت وللأسف الشديد رائحة الأفكار المضللة وكذلك الانحرافات العقدية الخطيرة. فيجب علينا حقيقة أن نعود دائما إلى أصل العقيدة الصحيحة، وأن نكون أو نكون أو نبني حسنا عظيما يعني يمنع وصول أي فكر مندس أو منحرف للإخلال بهذه العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة. ولله الحمد والمنة مما يحمد في هذه البلاد المباركة لقيادتها وكذلك أبناء شعبها أنهم دائما حصن حصين لهذه العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة، ونبذ كل مظاهر الشرك والانحرافات ووأدها منذ بدايتها، وهذه نعمة ولله الحمد والمنة.
2: اي والله الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اننا نشأنا يعني في بلد اللهم لك الحمد لا نعرف فيه ضريحا يزار او يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا قبرا كذلك، ولا شجرا ولا حجرا، واننا نشأنا مع شيبان يقول لا اله الا الله، لا نعبد الا الله سبحانه وتعالى، ولا يسجدون الا له، ولا يتوجهون الا اليه، ولا يسجدوا ولا يرجون ويخافون الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمه عظيمه نسال الله يثبتنا عليها. لكن ينبغي فعلا ان الآن مثل ما تفضلت أبو عبد الله، يعني مع هذا الانفتاح العظيم في العالم كله أصبحنا نشوف أشياء ما كنا نتوقع أنها موجودة أصلاً. يعني صحيح. يعني نسمع بها، نسمع لما تقرأ في بعض الكتب أن هناك مثلاً من يذهب ويسجد عند قبر، تقول ما تتصور. الحمد لله ما كنا نتصور مثل هذا، لكن الآن فعلاً نحتاج إلى يعني تبيين هذه الأمور والدعوة الله سبحانه وتعالى في هذا المجال في داخل المملكة وخارجها. وأيضا مثل ما نشأنا نحن على ذلك ننشئ كذلك أولادنا على أن هذا هو الدين الصحيح والعقيدة السليمة التي لا نعبد فيها إلا الله ولا نتوجه إليه. يعني إحنا إذا قلنا مثلا التوحيد هو ثلاثة المشهورة، توحيد الربوبية اللي هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا بالإحياء والإماتة والبعث والنشور نحو ذلك، وتوحيد الألوهية اللي هو إفراد الله بأفعال العباد نحن بعبادتنا بسجودنا وركوعنا ودعائنا وذبحنا ونحرنا وصلاتنا ونحو ذلك، فلا نعبد الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا المعتقد أنت لما تشوف أحيانا في وسائل التواصل تجد أن في أشياء تخدش في هذا الأمر الذي نشأنا عليه كان يعني صافيا ولله الحمد. فلكن مثل ما يؤكد دائما العلماء، ابن باز الله يرحمه في وقته رحمة الله دائما يتكلم موضوع التوحيد
3: صحيح.
2: في كل محاضرات في دروس التوحيد التوحيد، تستغرب شو هالحرص، لكنها فعلا كانت نظرته رحمة الله تعالى ثاقبة، وهو كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم العلماء.
3: نعم، ويمكن نختم هذه المقدمة الجميلة لحلقتنا قصة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. قبل قيام الدولة السعودية توجه إلى المسجد الحرام، وكان في واحد شيخ يعني يحدث، ثم يوم انتهى حديثه ستقام الصلاة قال يا كعبة الله، فانصدم الشيخ محمد الوهاب جالس عنده ويتعلم منه ويقول هذا الكلام، فقال بس يعني سبحان الله جاءته هذه الفكرة الشيخ محمد، قال أريد بس أسمع عليك سورة قريش لإلى في قريش، فقال فليعبدوا هذا البيت، قال لا، يقول الشيخ صحيح فليعبدوا رب هذا البيت، قال وما يعيدها، قال فليعبدوا هذا البيت، قال أقول لك فليعبدوا رب هذا البيت، قال ألم تقول قبل قليل يا كعبة الله، لماذا نقول يا الله، فيقول سبحان الله، توقف وبدأ يتأمل، ثم بعد ذلك إن شاء الله عاد الله الله أعلم بحاله ماذا حدث له. فبالفعل يعني التوحيد ورعاية التوحيد وصيانة جناب التوحيد مهمة جدا، ونحن كأباء يعني يجب علينا أن نغرس ذلك في نفوس أبنائنا الصغار. إذا مرضت فتوجه إلى الله عز وجل، إذا أردت حاجة فتوجه إلى الله عز وجل، وهذا لا يتنافى مع بذل السبب. ونقول لهم الذي أمرنا ببذل السبب هو رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، اعقلها وتوكل، لأننا نقوم بالسبب ليس لأن السبب نافع، إنما لأن الله عز وجل أمرنا بالسبب، والله عز وجل هو مقدر هذا الكون.
2: إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم عن العقيدة السليمة، نسأل الله يثبتنا عليها ويميتنا عليها، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ويعني نستقبل أيضا المشاركات، وهناك طبعا سؤال في منصة إكس برأيك كيف نحافظ على سلامة عقيدتنا، وفيه بعض يعني الفقرات أيضا فقرة هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي تأتيكم إن شاء الله بعد شوي ساعة 56 دقيقة، نعم منسية مع الزميل خالد المصري اليوم الحديث عن الصديق الناصح، ثم زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد مرداد الحديث عن الحذر
3: بإذن الله عز وجل في تمام 7 صباحا. الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وإن شاء الله عند 7:30 سيكون معنا ضيف الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة.
2: إن شاء الله الساعة 7:50 سيكون معنا تغطية حول جمعية تعلم للقرآن وعلومه، وإقامتهم لحفل مسابقة تعلم في دورتها الثانية، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الرحمن آل عبد العزيز وهو مدير إدارة الشؤون التعليمية في الجمعية. إن شاء الله نتعرف على هذه الجمعية وهذا الحفل المقام.
3: إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز يعني محاورنا وأبرز فقراتنا عفوا في هذه الحلقة الجميلة، وحياكم الله جميعا. وسائل التواصل لهذا البرنامج وكذلك هاتف البرنامج يحفل ويسعد كثيرا بمشاركاتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة، العقيدة السليمة، فمرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: هدايات آية.
7: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
8: أهم يقسمون رحمة ربك؟

0: قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم أيها الكرام، حياكم الله وبياكم، وشكرا للزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية. ونقرأ أيضا بعض مشاركات الإخوة المستمعين الكرام. من المشاركات هذه مشاركة التي يقول فيها صاحبها: كلنا ندخل الجنة برحمة الله، لكن يجب أن نعلم أن للرحمة أسبابا، لا يعقل أن الشخص يفعل أسباب العذاب ويطلب الرحمة، بل يتقرب بالعبادة والدعاء لكي ينال رحمة الله. أحسنت يا أخي، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، مثل ما أشار قبل شوي زميلي عبد الرزاق، بأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن مثل ما ذكر أخونا، هذه الأعمال التي نقوم بها من الصلاة والصيام وكذا والعبادات والذكر، هي يعني تجعل رحمة الله تنالنا. ثم أيضا يعني مثل ما ذكر أيضا أبو عبد الله، يعني تكون هي أيضا يعني معيار الفرق بين أهل الجنة، يعني في العلو والنزول، ولا في ما فيهم إن شاء الله نازل الجنة، اللي يدخلها يفلح. لكن عاد الإنسان يكون دائما طموحه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سألت الله فسأله الفردوس الأعلى من الجنة.
4: سبحان الله. يعني أبو إبراهيم، أيضا البعض ربما يعني يركن، يقول: والله حنا مثلا في بلاد التوحيد وبلاد السنة، هو نشأنا على التوحيد وخلاص. يعني لا، الواحد يعني يحذر أشد الحذر، ودائما يتفقد قلبه ويتفقد عقيدته ويجعلها إن شاء الله سليمة. يعني الآن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في، وهذا ما ورد في كتاب الله الكريم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهالحين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما بالك بنحن؟ فالواحد يعني يحذر أشد الحذر من هذا الأمر، ويجدد عقيدته ويتفقد قلبه بين الفينة والأخرى. وسبحان الله العظيم، ترى صفاء العقيدة يريحك حتى في الدنيا. البعض ربما أنه إذا علم واستيقن في قلبه أن الله عز وجل هو مدبر الكون، حتى مثلا عندك مثلا مقابلة شخصية وظيفية، إذا عرفت واستيقن هذا المعنى في قلبك ستذهب أنت مرتاح. صحيح. وستجيب على الأسئلة كلها. فاعرف يعني لو اجتمع، يعني الله عز وجل هو مدبر الكون، لو اجتمعت قوى الشرق والغرب على أن يعطونك هذه الوظيفة، والله ما كتبها لك، والله ما تجيك. شوفني حلفت بالله، وهذه عقيدة نؤمن بها. فالواحد خلاص إذا استيقن هذا الأمر في قلبه، جاءك مطمئن ومرتاح، ويعرف أن هذول بشر وأن الله عز وجل هو اللي يدبرهم سبحانه وبحمده. لكن هذا لا يعني، نعيد الموضوع، أن الواحد يبذل السبب، لا بد أن يبذل السبب، اعقلها وتوكل. لكن وانت بذل السبب، اعرف أن الله عز وجل هو مدبر الكون.
3: يا سلام، اي والله، هذا يجعلك فعلا، هي هذه يعني المعيار الجميل، أنك تفعل السبب كل ما تستطيع من السبب، مع ركون قلبك وطمأنينته وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يا مرحبا يا علي، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
5: الله. يسعد صباحكم كل خير.
3: وصباحك يا مرحبتين مسهلتين.
5: الحقيقة لو كان هذا التقييم أو إيضاح بأن أفضل المواضيع في هذا البرنامج في حضوركم، أنا أعتقد أن هذا هو أول البراء أو أول المواضيع التي في الفعل تستحق أن تكون هي الأهم، العقيدة. أيوة السليمة. ونحن لله والحمد لله نعيش في هذا البلد المعطاء بوجود قيادتنا الرشيدة وتحت هذه الشريعة السليمة. وأنا أقول للناس، ينبغي أن يحمدوا الله عز وجل أننا ننعم بهذه العقيدة السليمة الصحيحة التي أتت من الله سبحانه وتعالى وعن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كثر المضللين والدعاة الذين يدعون إلى التيسير في الدين وهو مخالفة لما أتى بها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة نعيش في هذه العقيدة أهل السنة والجماعة، فلله الحمد والمنة. وهذا الموضوع أقول أفضل المواضيع التي سمعتها في حياتي بهذا البرنامج، مع العلم أن مواضيع كثر، إلا هذه العقيدة السليمة هي نعمة من الله عز وجل. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم على هذا الاختيار الجميل وعلى المواضيع الجميلة، ويجعلها في ميزان حسناتكم.
3: جزاك الله خير أخي علي وبارك الله فيك. لا شك أن أمر التوحيد هو الأمر الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف ذاك الحديث اللي معاذ يعني قال: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرون فيتكلوا. يعني هو حديث فما قلت مطمئن جدا المتعلق بالآخرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ ثم قال حق الله على العبيد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن هنا نحتاج أنك فعلا تحقق معنى التوحيد الصافي في قلبك، يعني لا تشرك بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر. الشرك الأصغر راح يدخل فيه الرياء، الله يعافينا وياك. أنا مرة كنت حصل كذا حادث بسيط قديم كلام ذا، فواحد من اللي في الحادث قال وحياة عيالي اللي أغلى مني ومنك،
2: لا حول ولا قوة.
3: فكذا احنا جانا قشعريرة يعني صدمة، احنا ما عاد نفكر في ذا الحادث، فكر في هالكلمة ذا اللي فعلا صدمنا. الله يعافينا، اتق الله يا رجل، قل رب الكون والله سبحانه وتعالى وحياة الله جل وعلا، يعني يجوز الإقسام بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن فالشاهد أنه
4: صدمة، يعني
3: صدمة فعلا.
4: غير صدمة السيارة.
3: أعظم دي والله،
4: والله أعظم
3: دي صدمة في الدين، الله يعافينا. فالشاهد طبعا هو ما وصل لمرحلة شرك أكبر، ولكنه دخل في دائرة الشرك الأصغر، والله يعافينا وياكم. النساء ما يستهين بشيء، يعني الذنوب هذه دركات واحدة واحدة، الله يعافينا وياكم.
4: وعلى قولت الأولين ما أنت ملزوم.
3: أي والله ما أنت ملزوم.
4: أي والله
3: أحلف بالله.
4: طيب معنا علي من تثليث، حياك الله يا علي.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا ألف يا علي، تفضل. الله يحفظك.
6: مرحبا يا سلام، بارك الله فيك.
4: الله يحييك، تفضل.
6: التوحيد من أخص أمور العقل، والتوحيد يعرفونه الناس ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما يتعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى من الإحياء والإماتة والنفع والضر والمنع والإعطاء إلى آخر. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، وهذا توحيد الألوهية هو دعوة الرسل. وتوحيد الأسماء والصفات لابد من ثلاثة أمور تستقر في نفس كل مؤمن: لا أحد أعلم بالله من الله، قل أنتم أعلم أم الله، لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله غيب لم نره، فلا نثبت له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله أو نفاه عنه، أو نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة فهذا نستفصل فيها، فإن أريد بها حق أثبتناه، وإن أريد بها باطل نفيناه. نسأل الله أن يثنى على التوحيد.
4: الله يجزاك خير يا علي من تثليث، مشاركة جميلة، شكرا جزيلا لك، الله يبيض وجهك.
3: جزاك الله خير يا علي.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. نعم منسية. ليس كل صديق نعمة، فكثير من العلاقات تمر في حياتنا دون أثر حقيقي، لكن ذاك الصديق الذي ينصحك، الذي يصدقك حتى لو خالفك، هذا كنز، كنز لا يعوض. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. اللهم صلي وسلم على رسول الله. والمؤمن مرآة أخيه، الصديق الناصح لا يصفق لأخطائك، ولا يهون عليه أن يراك تمضي في طريق خاطئ، بل يقف معك ويقول لك انتبه، اتق الله. كم مرة احتجت لكلمة صادقة ولم تجدها؟ وكم مرة إذا تفكرت أنقذك شخص لأنه نصحك بصدق؟ نصيحة واحدة قد تغير قرارا، وقرار واحد قد يغير مسار حياة كاملة. النصيحة ثقيلة أعلم، لكن هل نقبلها أم نغضب منها؟ وهل نحن نصحنا غيرنا كما نحب أن ينصح لنا؟ وجود الصديق الناصح الأمين رحمة من الله ونعمة. الحمد لله على نعمة وجود الصديق الناصح. وأنت، هل في حياتك ذلك الصديق؟
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. الله يعطي العافية زميل خالد المصري، في دائما يذكرنا بإحدى هذه النعم العظيمة، النعم التي ربما يعني ننساها ونغفل عنها، فينبغي دائما نحمد الله على كل نعمه صغيرها وكبيرها. ويمكن فيه دعاء يعني في من أذكار الصباح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال: من قال اللهم إني أصبحت، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه.
4: الله
3: أكبر. فالإنسان يقول مثل هذا الدعاء أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
7: زاوية أخرى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله في زاوية أخرى. بعض الشخصيات في الحياة أحيانا نشعر بنوع من القلق في التعامل معها، بالذات ما يمكن أن نطلق عليه الشخصية الحذرة. الشخصية الحذرة شخصية دائما وأبدا تحسب أو يعني تضع حسابات لكل خطوة، وبالتالي تتردد أحيانا وتعيد الحسابات بشكل جدا معقد، وتتوقف في كثير من الملفات. أحيانا نحن ننظر لهذه الشخصية من زاوية، وهناك زاوية أخرى. البعض يرى أن الحذر هو عبارة عن مبالغة في التشاؤم. يا أخي هذا مبالغ في التشاؤم، وحقيقة يعني لا يمكن أن ينجح الإنسان وهو بهذه الطريقة. يجب أن يكون هناك مغامرة، ويجب أن يكون هناك جرأة، تقدم، عدم تردد. وأصحاب هذه النظرة يرون أيضا بأن هذه الشخصية، شخصية الحذرة جدا، هي شخصية غير واثقة في نفسها ولا في قراراتها، ولا تحب أن تخوض التجارب الجديدة، وتخشى من التغيير، وتميل للرتابة والروتين، فيتعاملون معها كذا يعني بنظرة معينة. هذه زاوية. هذه الزاوية قد تكون فيها معاني صحيحة، لكن فيها أيضا معاني غير صحيحة. الزاوية الأخرى تقول لا، الحذر مطلوب. وتذكرون أنتم في القبعات، برنامج القبعات الست لإدوارد دي بونو، عندما تحدث على أنماط القرارات المرتبطة بعقلية أو بفكر الإنسان، وقسمها إلى ست مجالات، هو نفسه مال إلى القبعة السوداء. القبعة السوداء التي هي قبعة الحذر، ليست قبعة التشاؤم بالمناسبة، الحذر. هنا تأتي عملية التوازن. النظرة الأخرى تقول الحذر مطلوب، لأنه قبل أن تخطو أي خطوة يجب أن تفكر، يجب أن تنطلق، لكن ألا يكون الحذر سبب للتوقف، سبب للتردد، سبب للإنهاء. مبالغة في الخوف، مبالغة في احتمالية الفشل أو السقوط. المبالغات أصلا، المبالغات مرفوضة في أي قضية. أي قضية تذهب إلى الحدين، طرف الأيمن أو الأيسر، تصبح هي قضية غير متوازن. دائما الوسطية هي الصحيحة، هي القضية العادلة لنجاح الإنسان في دينه أو دنياه، قضية الوسط. لذلك النظرة الأخرى والزاوية الأخرى أن ننظر لهذه الشخصية الحذرة على أنها شخصية يمكن أن يستفاد منها، لكن توجه. ولذلك أنا دائما وأبدا أرى بأن وجود هذه الشخصية في المشاريع التجارية، في بيئة العمل، في بيئة الأسرة، ترى هي صمام أمان، صمام أمان، لكن بهذا الضابط، أنها تنظر للجوانب التي فيها خطر مع البحث عن الحلول والاستمرار في العمل. يعني هي ليست فقط قضية أنني أنتقد ولا أتوقف ولا أحذر وأطلب التوقف، لا، أنا أحذر من الخطر وأقدم أحيانا أيضا يعني روشتة حل. هذه الشخصية التي نحتاجها، هذه الزاوية المهمة التي يجب أن تكون في حياتنا. حذر مدروس، حذر يقرأ الأمور لكن بشكل أو بآخر، لكن في نفس الوقت ينظر القضية بزاوية أعمق وأوضح ويوازن، فلا ينقلني إلى إلى إلى إلى زاوية الرفض بالكامل والتوقف وإعلان الفشل أو إعلان الانسحاب أو الاستسلام، ولا أيضا يجعلني أنطلق بدون تروي وبدون دراسة عميقة ومعتدلة. عميقة معتدلة، يعني ليس هناك إفراط في حالة الدراسة. طبعا ربما هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا في المنهجية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي أراد أن يترك ناقته بدون رباط، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو ترك ناقته بدون رباط، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. الحكمة هنا يعني أن تربطها، هذا نوع من الحذر ونوع من الاحتياط والأخذ بالسبب وكذا إلى آخره، لكن التوكل يجعلك تقدم. أنا ما حربطها وأجلس بجوارها واحد يقول طب تربطها بس ممكن يجي سارق يسرقها وكذا، لا، هذا حذر في غير مكانه، إذن ستتعطل حياتي بالكامل. أنا مجرد أن أخذت السبب المنطقي المتعارف عليه، لا داعي لمزيد من الاحتمالات السلبية التي قد يعني يكون نسبة وقوعها أصلا تتجاوز ولا 1%. فبالتالي الحذر من هذه الزاوية بهذه المعايير هو الحذر الذي نبحث عنه، حذر مدروس يضبط عملية الجرأة الغير محسوبة، المغامرة الغير محسوبة. تصبح هناك مغامرة لكنها محسوبة، وبالتالي هنا يمكن أن نقول بأن الحذر عقل لا عائق. أراكم على خير.
7: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، وب3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية ومعزمنا في الحرب أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ بيت عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
4: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور أبو فهد، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
3: بسم الله،
10: يلا تفضلوا.
3: وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
4: الجامعة الإسلامية تختتم أعمال مؤتمر اللغة العربية والعلوم التطبيقية بالمدينة المنورة.
3: نسك مسار، منظومة رقمية متكاملة تقدم 7 خدمات لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى المملكة.
4: 3 جوائز دولية لطلبة السعودية في تحدي علوم المستقبل 2026.
3: مركز ملك سلمان يقدم مساعدات غذائية في مقاطعة كوكس بازار ببنغلاديش.
4: السعودية تدشن 2 منافذ مبادرة طريق مكة بالمملكة المغربية في مدينة الرباط.
3: الاختبارات تقترب، التعليم 28 ذي الحجة للمناطق و6 محرم لمكة وجدة ومدينة الطائف.
4: انطلاق زمالة الإعلام الرقمي لتأهيل صناع المحتوى بالجامعة السعودية الإلكترونية وتنظيم الإعلام.
3: متنزه أم العصافير في رفحة وجهة الربيع لعشاق الطبيعة.
4: مستشارة تربوية الكماليات المتوازنة تعزز الشعور بالاهتمام والانتماء.
3: أخيرا 6 خرافات حول المشي، ما عدد الخطوات الذي تحتاجه حقا يوميا؟
4: ونبدأ أبو فهد هذا الخبر الأول وهذا التوجيه المبارك من وزير الشؤون الإسلامية بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الضوابط الشرعية لاستخدام وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي.
10: نعم، مثل ما ذكرت سعد الرزاق، ما شاء الله عندنا لا يقل عن 15,000 جامع، وهنا أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن تكون يعني خطبة الأسبوع القادم أو القادمة طبعا كافة يعني وطبعا التوجيه لكافة خطباء الجوامع عموم مناطق المملكة بتخصيص الخطبة القادمة للحديث عن الضوابط الشرعية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحذير من مسالك الانحراف في استخدامها، وذلك وفق محاور علمية وتوعوية شاملة.
3: أيضا الجامعة الإسلامية تختتم أعمال مؤتمر اللغة العربية والعلوم التطبيقية في المدينة المنورة.
10: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ بيت، اختتمت الجامعة الإسلامية أعمال المؤتمر الدولي للغة العربية والعلوم التطبيقية تمكين وتكامل بعدة توصيات مهمة، أبرزها تبني سياسات التحول اللغوي الرقمي ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي، والتأكيد على اعتماد اللغة العربية في تدريس المقررات الأساسية مع تحديد نسب إلزامية للمحتوى العربي في المقررات العلمية.
3: لعقبة عمرك، نسك مسار هو كذا اسم التطبيق.
10: نعم نعم نعم، مثل ما ذكرت، فعلت وزارة الحج والعمرة منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلات ضيوف الرحمن قبل وصولهم للمملكة عبر منصة نسك مسار، التي تربط بين إجراءات التعاقد والأعمال التشغيلية والميدانية ومعالجة التأشيرات ضمن بنية رقمية متكاملة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمة الحجاج وارتباطها المباشر بجاهزية الرحلة من مرحلته الأولى. وتتيح منصة نسك مسار أتمتت جميع الإجراءات المرتبطة بالحج بما يسهم في اختصار الوقت ورفع كفاءة التنفيذ.
4: ما شاء الله تبارك الله، إنجازات لأبنائنا وجوائز دولية.
10: نعم مثل ما ذكر الأستاذ عبد الرزاق، حقق طلاب المملكة العربية السعودية إنجازا دوليا جديدا بحصد 3 جوائز في مسابقة تحدي علوم المستقبل 2026 في موسمها الخامس، في تأكيد متجدد عن تنامي قدرات الطلاب في مجالات الابتكار والتصميم والتقديم وتعزيز حضورهم في المنافسات العلمية العالمية.
3: اللي عقبها طال عمرك اللي هو السعودية تدشن ثاني منافذ مبادرة طريق مكة في المغرب.
10: نعم مثل ما ذكرت، دشنت المملكة العربية السعودية ثاني منافذ مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية في مدينة الرباط بصالة المبادرة في المطار الدولي هناك. هنا يتحدثون تهدف مبادرة طريق مكة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بمهمات طبعا المديرية العامة للجوازات، إنهاء إجراءات الدخول للمملكة ومن مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية وترميز وفرز الأمتعة وترتيبات النقل والسكن. يعني بمعنى كأنها رحلة داخلية، يعني يجي من المغرب ما عاد في تفتيش، يدخل على طول على المطار، المطار على السكن،
4: والطريق إلى مكة والطريق إلى الجنة إن شاء الله. أيضاً بإذن الله. أبو فهد ما شاء الله زمالة الإعلام الرقمي، برنامج جميل ما شاء الله.
10: على فكرة ترى أنا من طلاب الزمالة دي، يعني مسجل في البرنامج ما شاء الله من كفو. أفضل البرامج، وجميل أن الإعلامي يجدد مثل ما يقولون معلوماته.
3: هذا أول ولد الحين
10: الآن، هو مو بدأ أول زمالة الآن. الآن بعدين لازم تقول لي الزميل الذي يحمل الزمالة الرقمي.
4: ما شاء الله ما شاء الله. بعد يا أبو فهد.
10: اي نعم عن بعد. اذا اخذنا البرنامج، انطلق برنامج زمالة الاعلام الرقمي الذي تنظم الجامعة السعودية الالكترونية بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الاعلام ضمن مبادرة تدريبية تستهدف تطوير مهارات المتخصصين وصناع المحتوى في القطاع الاعلامي. واوضح رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى مرضي ان الشراكة تاتي امتدادا للدعم الذي توليه القيادة لتطوير المنظومة التعليمية وتمكين الكفاءات الوطنية في من مواكبة التحولات الرقمية. هنا كذلك حديث آخر من جانب آخر، بين مدير البرنامج الدكتور شاكر الزيابي أن زمالة الإعلام الرقمي ترتكز على محاور معرفية وتطبيقية تشمل الأنظمة والتشريعات الإعلامية في المملكة والسياسة الإعلامية وأنظمة المطبوعات والنشر الرقمي، إلى جانب أخلاقيات صناعة المحتوى وتعزيز الوعي الإعلامي والمسؤولية الوطنية.
4: إذا حصلت على الشهادة أبو فهد سنحتفل بك إن شاء الله في منتزه هم العصافير.
10: يلا وين بتوديني يا ابو لا وبعدين تتجفت الحين الربيع باقي لي شهر، لكن خلنا ناخذ طيب. ما تشهده او ما يشهده متنزه ام العصافير البري الواقع على بعد 47 كيلو جنوب محافظه ربحه، خلال هذه الفتره انتعاش ملحوظ في غطاء النباتي حيث تتجلى ملامح الطبيعه الخضراء في ابهى صورها، مدفوعا بموسم او بمواسم الامطار التي اعادت الحياه الى البيئه الصحراويه، وتنتشر في ارجاء المتنزه سنابل الاعشاب البريه الطويله التي تتمايل بانسيابيتها مع حركه الرياح لترسم مشاهد طبيعيه اثره تتكامل مع يعني مع طبعا ازهارها الصفراء الصغيره التي تغطي مساحات واسعه، ويحتضن المتنزه انواع متعدده من النباتات الحوليه التي تزدهر في فصل الربيع.
3: اللي تقول المستشاره هذه ان الكماليات المتوازنه تعزز الشعور بالاهتمام والانتماء.
10: احنا اكثر ما يشتكي يقول والله يا اخي احنا اكثر ما نصرف على الكماليات اكثر من الاساسيات، لكن خلنا نشوف هالمختصه وش تقول، اللي هي دكتوره نجوى المطيري مستشاره تربويه بشؤون الاسره والطفل وكبار السن، ان البعض لا يفرق بين النفقات او الحاجات الضروريه ورغباتهم الشخصيه، اكدت على ضروره الصرف على الاحتياجات وتقليل الصرف على الرغبات، مضيفة أن هناك دراسات أكدت أن الكثير ينفقون أموالهم على ما يرغبون لا على ما يحتاجون. أشارت إلى أن الكماليات في حياتنا المعاصرة لم تعد مجرد إضافات جانبية، بل أصبحت عنصر مؤثر في تشكيل سلوك الأفراد داخل الأسرة، خاصة في ظل الانفتاح الاستهلاكي وتسارع الإعلانات، ومن منظور تربوي لا يمكن الحكم عليها بالرفض المطلق أو القبول الكامل، بل ينبغي فهمها ضمن سياق الاستخدام الوعي. إذن الاعتدال مهم.
3: أنا حاس أن المشي ما هو يعني فيه أحس فيه إنه
10: طيب أنت قصدك يقول ست خرافات شائعة عن المشي
3: حسن مو مفيد.
10: طبعا نعم، مع أن منظمة الصحة العالمية تؤكد دائم على مشي 10,000 خطوة يوميا مهم جدا، لكن يقول خرافة 10,000 خطوة يوميا، هذا الرقم ليس مبنيا على أساس علمي. يقول لك من 3,500 إلى 8,500 خطوة يوميا هذه تحسن صحتك. يعني يقول 10,000 يعني لا تقلل لا تكثرها. لكن من ضمن النقاط خرافة سرعة المشي، سرعة المشي مؤشر مهم للصحة العامة وخطر الوفاة. التوصية المشي السريع من 120 إلى 130 خطوة في الدقيقة، المشي البطيء قد يرتبط مشكلات صحية. ثلاثة خرافة تجنب المشي عند وجود ألم في الظهر، العكس الصحيح، المشي يساعد في تقليل الألام والالتهابات، وهذه لازم نركز عليها. أربعة خرافة لا تحتاج تمرين آخر لتحسين المشي، يعني بالإضافة للمشي لازم تسوي تمارين تقوية العضلات دعم المشي. هناك يعني بعض عضلات الجسم تضعف، مثل يعني خصوصا بطة الساق يقولون لها لابد برضو من تمارين. خرافة كلما زاد المشي كان أفضل دائما، بعض الناس يقول مشيت 20,000 40,000 خطوة زي كذا، لكن يقولك الإفراط في الخطوات ليس ضروريا دائما، الأفضل هو التوازن بين عدد الخطوات وتمرين القوة. والمشي المفرط دون تقوية العضلات له يعني تأثير على الصحة ونتائج صحية. خرافة ضمنية، أي حركة قليلة كافية، النشاط القليل جدا غير جيد. أخيرا لا يوجد رقم سحري واحد للجميع، يعني للشيء الأفضل، زيادة تدريجية في النشاط، التركيز على السرعة والجودة، دمج المشي مع التمارين. النطاق الأكثر فاعلية للصحة العامة حوالي 3,500 إلى 8,500 خطوة. ويا أستاذ بيتن متأكد أنك من زمان ما مشيت؟
3: لا مو بصحيح، توني ماشي من السيارة للاستوديو.
10: لا كذا، لا بك تمشي لما العصافير.
4: ابشر بها، أيوة ابشر باذن الله. انت خذ بس الشهاده الزماله وزهل باذن الله
10: مره ترى بيمشي على رجوله.
4: الله يحفظك ابو فهد، ونتمنى لك ولجميع المستمعين الكرام النجاح في الدنيا والاخره. الله يحفظك
10: يا رب. يا رب شكرا لكم، نلتقيكم في الغد.
4: الله يحفظك في امان،
10: مع السلامه.
11: اللهم بك اصبحنا،
9: بك اصبحنا،
12: هدى للناس.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة للشيخ محمد أيوب رحمة الله تعالى عليه.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول العقيدة السليمة، وما أجمل حقيقة أن دائما نرى هذه العقيدة في نفوسنا وكذلك نفوس أبنائنا. إذا الابن مثلا اشتهى أمرا من أمور الدنيا نقول ادعو الله عز وجل وأبشر بالخير، إذا أصيب بمرض ادعو الله عز وجل وأبشر بالخير، مع التوصية بأن نقول له افعل الأسباب، ونقولها أيضا مسبب الأسباب هو الله عز وجل وهو سبحانه مدبر الكون.
2: نقرأ بعض المشاركات. هذه مشاركة من دكتور سلمان بن منصور التركي، يقول تابع برنامجكم الرائع كل صباح وأنا في طريق العمل، موضوع اليوم مميز في غاية الأهمية، زرت عملا واطلاعا أغلب البلدان العربية والإسلامية ولم أجد أو ألمس حقيقة التوحيد إلا في المملكة الحمد لله. يقول هذا هو سر ما ننعم به من أمن وأمان في ظل قيادة حكيمة راعية الحرمين منذ تأسيسها من قبل هذه العائلة الموحدة الحافظة لحدود الله. أسأل الله تعالى يحفظ ولاة أمرنا خادم الحرمين واسمه العهده الأمين، اللهم أمين. جزاك الله خير دكتور سلمان، والحمد لله فعلا، يعني ربنا يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف الله. فالذي آمنا من الخوف أطعمنا من جوع، يعني يستحق منا أن نوحده جل وعلا ونفرده بالعبادة ولا نصرف شيئا مما يستحق لغيره سبحانه وتعالى.
3: نعم، وأيضا حديث حقيقة يجب الإنسان يقف عنده كثيرا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فالإنسان دائما ما يراجع عقيدته ويتأكد أنها موافقة لشرع الله المطهر، وأفضل من حمل لنا هذا الهدي الإلهي العظيم وطبقه واقعا في حياته هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم. العقيدة هي أساس الدين الإسلامي الحنيف، وعلى كل مسلم المحافظة على هذه العقيدة الصحيحة السليمة قولا وفعلا ومعتقدا، وعليه معرفة شروط هذه العقيدة وأساسها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وفعلا، ومع تحقيق شروطها وأداء أركان الإسلام الخمسة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره ونواهيه وفقا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية التي أوضحتها الأحاديث النبوية. هذه مشاركة أبي محمد سلمان الفريدي من الرياض، شكرا لك.
3: والإيمان عقيدة والجماعة، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان، عمل بالجوارح، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا رد على اللي يقول والله الإيمان في القلب وتجد مثلا ما يعمل الأعمال الصالحة ولا الواجبات ويقترف الآثام والمنكرات بحجة أن الإيمان بالقلب، وهذا يعني كلام ناقص، ولكن لابد أن يكمل أن الإيمان صحيح في القلب لكن تصدقه الجوارح أيضا بالأعمال وترك نواهي الله عز وجل. معنا محمد من الرياض، تفضل يا محمد.
4: السلام عليكم، صباح الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
4: على هذا الموضوع الجميل، عن المهم موضوع العقيدة.
3: الله يجزاك.
4: لا شك أن أغلى ما يملك المسلم عقيدته، فينبغي له أن يحافظ عليها، ومن أسباب المحافظة عليها الدعاء بالثبات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا سواله العلم والتفقه في الدين وعما يشكل، والبعد عن المواقع والإلحادية خصوصا اللي عند حصيلته في العلم قليلة، ينبغي أن يتجنب هذه المواقع التي قد تلبس عليه في عقيدته. أيضا تجنيب الأطفال المواقع والألعاب التي تكون فيها إلحاد حتى تبقى عقيدتهم سليمة ومتابعتهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينها نلقاه، ونشيد ب يعني ولله الحمد في بلادنا المملكة العربية السعودية من الابتدائي إلى المتوسط والثانوي والجامعات كلها يعني تدرس العقيدة السليمة، فنحمد الله. وأيضا في بلاد المسلمين موجود ذلك، لكن في بلادنا ولله الحمد تميزت بالعقيدة الصافية الخالية من الشوائب الشرك والبدع. نسأل الله يثبتنا على دينه أن نلقاه، وأن يوفق ولاة أمورنا ويوفق الجميع ما يحب ويرضى. ونشكركم على تطرق لهذا الموضوع الجميل المهم جدا.
3: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لأخونا محمد. وأيضا نضيف على كلامي الجميل، وأنا أقول دائما للمستمعين الكرام سواء أرسلت رسالة أو اتصلت اتصالة حتى دعوت دعوة لهذا البرنامج بظهر الغيب، نقول احتسب الأجر عند الله جل وعلا، فأنت تسهم بعمل طيب عمل مبارك من خلال هذه المشاركات، فجزاكم الله خيرا. وأيضا أبو إبراهيم منبه على أمر، البعض ربما يغلو برسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويرفعه عن المكانة التي وضعه الله جل وعلا فيها، فهذا أيضا لابد الإنسان ينتبه لذلك. نحن لم يعني نحترم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولم نستجيب لأوامره، ولم ننهى ولم ننتهي عن نواهيه، إلا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك.

0: عبد الله ورسوله. شكرا يعني لمثل هالمداخلات اللي سمعناها قبل قليل في التأكيد وترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا من جدة إبراهيم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. حياك الله أخي إبراهيم.
2: صباح النور والسرور بالبلدة الطيبة والرب الغفور.
1: سبحانه. يا مرحبا.
2: لا شك أن الموضوع ده عشنا معاه في آخر حلقة قبل الإجازة الرمضانية، وكان على العقيدة نفس الموضوع، والموضوع ده يحق لكم أن يعني تنشروه يوميا، وما تخطئون في ذلك، لأن الموضوع مهم جدا جدا.
1: صحيح.
2: وكنا قد شاركنا معكم في هذه الحلقة من السفر العظيم للإمام الحسني، تكلمنا عن القبور في هذه المسألة. واليوم يعني العقيدة هي لا إله إلا الله نفيا وإثباتا لله سبحانه وتعالى، الإله الحق المعبود. وكان المشركون يعني يوحدون الله ربوبية، لكن نحن توحيدنا عام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن نحن توحيدنا توحيد ألوهية، توحيد عام، أسماء وصفات. ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان ولكل أشياء. فلا إله إلا الله ولها سبع شروط، هذا السفر العجيب للإمام الحكمي الجميل جدا، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. السبعة شروط هذه لا إله إلا الله، أنا يوم حقف مع اثنين فيهم، الانقياد والقبول. حقا يا جماعة، والله لو عشنا بالانقياد والقبول لهذه الشرعة لا نحتاج شرطة ولا نحتاج مشاكل ولا نحتاج أي شيء في دنيتنا، إلا نعيش بأمن وسلام وأمان. وكما أسلفتم أنتم وقلتم إن الله أفاء على هذه الأرض بالنعم بالتوحيد، وجعله الله سيدنا المؤسس والإمام محمد عبد الوهاب، هؤلاء الذين يعني جعلوا الأرض فعلا نأكل من فوق أيدينا ومن فوق رؤوسنا متأولين. ولأن يعني أهل القرى، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، جزاهم الله خيرا عنا. والموضوع طيب جدا والموضوع جميل.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أخوي إبراهيم، ما شاء الله تبارك الله، مشاركة مميزة ما شاء الله، نسأل الله ينفع بك وجزاك خير الجزاء على هذه المشاركة الطيبة. معنا أبو محمد.
0: أبو محمد حياك الله يا أبا محمد.
3: الله يحفظكم، كيف صحتكم؟ طيبين؟
0: صبحك الله بالخير، تفضل. الله يحفظ.
3: دائما مستانسين في سماع صوتكم والله.
0: الله يرفع قدرك، جزاك خير.
3: الله يحفظكم. أنا بتكلم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أول شيء الثقة بالله، هذا أهم شيء قبل كل عمل تقدم عليه، انك تثق بالله ان امورك متيسره. الشيء الثاني اني قاعد اعلم اولادي الحين لما يأذن الاذان كيف يعني في قلبك الله سبحانه وتعالى، هل هو كبير ولا صغير في قلبك؟ لا يقول لنا كبير. قلت طيب الحين لما يأذن الاذان يقول حي على الفلاح، حي على الصلاه، وانت قاعد تلعب بلاي ستيشن ولا قاعد تلعب كمبيوتر، ولا تندي الصلاه.
0: صحيح.
3: وين فار رب العالمين الحين؟ صار بقلبك صغير.
0: وين تعظيم الله في قلبك؟ صحيح.
3: ايوه، وين تعظيم الله في قلبك؟ فاذا الله كبير في قلبك ندي او او او استقبل لما يؤذن الاذان، او اي شيء في الايمان تستقبله انه يكون صحيح. الله في قلبك كبير.
0: صحيح صحيح. وايضا ابو محمد يعني احد العلماء يقول اذا اردت ان تعرف مكانتك عند الله عز وجل فاذهب وانظر إلى مكانة أوامر الله عز وجل في قلبك.
3: عن باب تجربة يعني. صحيح. أنا كنت يعني أصلي الفجر وأصلي العشاء بس ومقصر في بعض الصلوات.
0: الله المستعان.
3: أي والله، فالحمد لله الحين استمرت على بعض الصلوات كامل الحمد لله.
0: الله يوفقك.
3: فإذا تيسرت حياتك فأعرف. صحيح. أن صلاتك ماشي معك كويس، أن حياتك. صحيح. تتيسر
0: والله. وأكثر من هذا الدعاء
3: ما يعثر عليك شيء أبدا.
0: صحيح. وأكثر من هذا الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، دائما أكثر من هذا الدعاء في ذهابك ومجيئك وأيضا في سجودك وفي أوقات الإجابة.
1: من جزاء معنا علي. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أخبارك أبو إبراهيم؟
1: بنعمة وخير يا الله لك الحمد. الله يبارك فيك ورضى عنك.
4: الله، البرنامج حلو ما شاء الله.
1: الله يجزاك خير. حالي
4: والله يعني أنا الحمد لله يعني ملتزم على الصلاة الوقت الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: والأحسن شيء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا
4: ما شاء الله. هذا من كنوز الدنيا الحمد لله. اللهم لك الحمد.
1: سنت.
4: وأنا مشارك معكم محب الإذاعة والله.
1: الله
0: يجزاك خير.
1: الله يجزاك خير يا علي ويبارك فيك. يعني
0: لا حول يعني لا تحول من جانب إلى جانب أو من حال إلى حال، ولا قوة نستمدها إلا

0: من الله سبحانه وتعالى. الواحد يعني دائما يضع هذا أيضا صحيح. الذكر العظيم، وأظن تغرس له نخلة في الجنة من قال لا حول ولا قوة إلا بالله أول
1: ولا قبل سبحان الله بحمده سبحان الله.
0: أي نعم.
1: لكنها كنز من كنوز الجنة مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي كنز من تحت العرش، وإذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي واستسلم. جزاك الله خير يا علي أخونا علي، الله بارك الله فيك. ويمكن يعني موضوع أشار له قبل شوي أخونا محمد من الرياض اللي هو البعد عن مواقع الشبه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما رأى قطعة من التوراة مع عمر رضي الله عنه غضب عليه الصلاة والسلام وقال في شك منها أنت من الخطاب، لقد أتيت بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالبعد دائما عن كل ما يثير الشبه ويثير الشكوك، يعني بعضهم يشوف بعض المواقع ولا يسمع أن هناك مثلا أحد دعاة الضلال الذين يدعون إلى البدع ولا يدعون إلى الشرك ولا يدعون إلى على بقى يعني مجدد ومجددين العصر إلى فهم الدين بشكل مختلف إلى نحو ذلك، ثم يقول خلني أسمع ذا خلني أشوف عنده، ثم يلقي في قلبه بعض الشبه ويبلش بها. ثم إن كان يعني أيضا بعد إلقاء هذه الشبه راح للعلماء وناقشهم حتى يغسلون هذه الشبه من قلبه، ولا نشب وبقيت هذه الشبه في قلبه، وحتى إن صلى الله العافية يزل ويظل ويفتن في دينه. ولذلك البعد عن كل، النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الدجال قال ففروا منه، لا أحد يقول لا أنا والله قوي إيمانا، لا تثق يعني إلا بالله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، يعني أنت لا تتمنى الفتنة ولا تتمنى الشر ولا تتمنى تقول أنا بأصبر، أو ما تدري يعني الإنسان يضعف، الله يثبتنا وياكم. لذلك تشوف كثيرا منهم ربما يعني يتغير عليك، تقول شو جاهدة أثره طاح في بعض المواقع يسهر عليها وفيها إثارة شبه وفيها فتن وفيها بلاوي. فالله الله في الصفاء المعتقد، والله الله محافظة على هذا المكتسب العظيم الذي نعيشه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
0: أيضا جزاك الله خير. ونوضح أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال رسول هدى صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يكثر منها ويبشر بكنوز من الجنة كما أخبر بذلك رسول هدى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم محمد. يمكن قبل شيء أيضا واحد تكلم عن أن الدين يعني التيسير، هو قال أخونا علم الدمام قبل شيء قال أنه يعني هو يعني يستعيب التيسير، بالعكس الدين ترى هو اليسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. والعلماء يقولون الفقه والعلم هو التيسير مع الدليل،
0: صحيح.
1: ولا التصعيب كل يحسنه، كل واحد يقدر يقول لا ما يجوز سهل هذه. لكن كونك تقول لا أنا هذا الحكم يعني تأتي بالسهل الميسر لكن بالدليل.
0: الله.
1: والشريعة أصلا كلها سمحة والله الحمد لله. يعني مهما يكون يعني خلينا نقول الصلوات الآن أنت يعني تعبد الله أو خلقت لعبادة الله، وأفضل هذه العبادة الصلوات. الصلوات كم تأخذ منك في اليوم؟ يعني لو بقيت على ما هي عليه حينما فرضها الله 50 صلاة ما كان كثيرا عليها لو تقعد كل وأنت في الأخير تدخل الجنة يعني.
0: صحيح.
1: فلكن كم تحين كل صلاة تأخذ 10 دقائق؟ خلينا نقول
0: ما شاء الله اللي مثلا يأتي مع الأذان وكذا تراها تقريبا 2:30 من 24 ساعة.
1: ساعتين ونص.
0: هذا طبعا اللي ما شاء الله يعني يأتي قبل.
1: صحيح.
0: قبيل الأذان ويؤدي النافلة وهذا تأخذ 2:30 من 24 ساعة.
1: شو ذاك اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال شو فرض الله عليه؟ قال فرض الله عليه الصلاة، ثم ذكر الصيام، ثم ذكر له الزكاة، ثم راح. وكلها يعني ترى الصيام شهر، قال ترى ما بزايد، لن أصوم نفلا ولا نصلي تطوعا، والله لا أزيد على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
0: الله.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا
4: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
2: ضيف الحلقة.
1: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن العقيدة السليمة، ويسرنا يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن سالم السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. دكتور عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله شيخ عبد السلام، مرحبا بكم. بداية شيخ حفظكم الله، ماذا نعني بالعقيدة السليمة وكيف يصل الإنسان إليها؟
3: رحب الله بكم. نعني بالعقيدة السليمة العقيدة الصحيحة، وهي تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دل على ذلك الكتاب والسنة. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة السليمة الصحيحة، ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ومن الإيمان بالله عز وجل توحيد الله في ربوبيته، لأنه الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه أجمعين، وتوحيده في ألوهيته بإفراده بالعبادة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتوحيده في أسمائه وصفاته لإثبات ما ثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا تتحقق العقيدة ويسلك في سائر الأصول مثل ما ذكرنا هنا من ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. كيف يصل المرء إلى العقيدة السليمة؟ الوصول إليها بارك الله فيكم ليس بالأماني، بل له أسباب واضحة، من أهمها أولا الاعتصام بالوحيين الكتاب والسنة، بأن يجعل مصدر التلقي هو القرآن والسنة الصحيحة مع فهمهما على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم. ثانيا تعلم العقيدة السليمة على أهل السنة بأخذ العلم عن العلماء المعروفين بالسلامة في الاعتقاد وقراءة كتبهم المختصرة أولا مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد كلها لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثالثا البعد عن الشبهات وأهل البدع، فالقلب ضعيف والشبه خطافة، ومن عرض نفسه لها قد يضل. رابعا تحقيق الإخلاص لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالعقيدة ليست معلومات فقط بل عبودية، وكلما صفى القلب لله وفق للحق. خامسا الدعاء بالهداية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سادسا العمل بالعلم، فمن عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم وثبت قلبه. فالعقيدة السليمة تعني التسليم للشرع، وهو الانقياد التام لأحكام الله ورسوله ظاهرا وباطنا مع قبولها وترك الاعتراض عليها. بمعنى أوضح أن يسلم العبد لما جاء في الكتاب والسنة، فيصدق الأخبار ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي دون معارضة بعقل أو هوى أو ذوق، ويتضمن أمورا أساسية التصديق وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله سواء أدركه العقل أم لم يدركه، الانقياد وهو العمل بالأحكام الشرعية امتثالا، والرضا وهو اطمئنان القلب وعدم الضيق بالحكم الشرعي، ترك الاعتراض وهو عدم معارضة النصوص بالآراء والشبهات. وهذا من أعظم مقامات العبودية، وبه يتحقق كمال الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويصل المرء إليها عن العقيدة السليمة الصحيحة بتعلمها والعمل بها.
1: جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد السلام.
3: فيكم بارك
1: شيخ حفظكم الله. يعني كيف ممكن تشوه أو يشوه مفهوم العقيدة الإسلامية عند بعض المتلقين؟
3: تشوه مفهوم العقيدة السليمة عند بعض الناس يأتي من عدة طرق، من طرق متعددة، وغالبها يرجع إلى الغلو أو التفريط أو إلى أخذها من غير مصدرها الصحيح. ويمكن تلخيص أبرز صور التشويه والتشوه لمفهوم العقيدة الصحيحة في نقاط واضحة. أولا، حصر العقيدة في الجدل النظري. بعضهم يجعل العقيدة مجرد مصطلحات وجدالات كلامية متأثرا بعلم الكلام، فيشتغل بالتقسيمات العقلية والخصومات ويغفل عن حقيقتها التي هي العبادة والخضوع والتعلق بالله عز وجل. وقد حذر من هذا المسلك أئمة أهل السنة لأنه يبعد عن صفاء الوحي. ثانيا، فصل العقيدة عن العمل، فيظن أن العقيدة مجرد معتقد في القلب لا أثر له في السلوك، وهذا خطأ كبير. فالعقيدة السليمة تثمر خشية واستقامة وتعظيما لله ولشعائره. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثالثا، الغلو في التكفير والتبديع. بعض الناس يجعل العقيدة بابا لتضييق دائرة الإسلام والحكم على الناس بالضلال بلا ضوابط، فيتحول مفهوم العقيدة السليمة السهلة السمحة الميسرة إلى سلاح للخصومة بدل من كونه طريق هداية ودلالة وإرشاد. رابعا، التهوين من شأن العقيدة. فهناك من يهون من العقيدة ويقول المهم الأخلاق أو القلوب صافية، فيسوون بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة والهدى والضلال والغي والرشاد والطاعة والمعصية. وهذا من أعظم التشويه، لأن أصل الدين هو توحيد الله، وهو معرفة الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معرفة بمعناهما وعملا بمقتضاهما. والكفر بما يعبد من دون الله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. خامسا، أخذ العقيدة من غير أهلها، كمن يتلقاها من مواقع غير موثوقة أو دعاة بلا تأصيل أو مناهج منحرفة، فيختلط عليه الحق بالباطل. سادسا، فهم النصوص بغير منهج السلف الصالح، فيقع مثلا في صفات الله تعالى نتيجة هذا الأخذ الغير صحيح إما في تشبيه وتمثيل أو تعطيل وتحريف أو غلو أو تقصير. والصواب هو ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. سابعا، تحويل العقيدة إلى مجرد شعارات بدون البناء على علم حقيقي أو عمل صادق، فيكون هناك انفصال بين الاسم والحقيقة. والخلاصة أن تشويه العقيدة السليمة يدور حول إما إخراجها عن حقيقتها التعبدية إلى جدل أو صراع، أو تفريغها من مضمونها حتى تصبح بلا أثر. والطريق الصحيح هو أن العقيدة تؤخذ من الوحي وتفهم بفهم السلف الصالح وتثمر عملا صحيحا وخشية صادقة.
1: بارك الله فيكم دكتور عبد السلام. وش أثر ثبات العقيدة في مواجهة الشبهات والانحرافات؟
3: لا شك أن أثر العقيدة في مواجهة الشبهات أثر مهم جدا، ويتضح جليا بالبعد عن الشبهات. فالعقيدة السليمة لا يكون بناؤها بكثرة تتبع الشبهات، بل بتقوية الأصل حتى لا تجد الشبهة منفذا. ولذلك أهل العلم ضبطوا هذا الأمر بطريق عملي مجرب عند أهل العلم. أولا يضبط مصدر التلقي، فيجعل الأصل الذي يرجع إليه دائما القرآن والسنة الصحيحة بفهم الصحابة، وهذا هو الميزان الذي قرره أئمة أهل السنة بناء على دلالة النصوص على ذلك. فلا يقدم عقل ولا ذوق ولا واقع على النص، بس فقط التسليم للوحي والإذعان له وعدم إخراجه عن النص أم معانيه الصحيحة بالتأويل أو التحريف أو التبديل.
1: أحسن الله إليكم. ختاما، كيف أيضا يعني ممكن تشوه مفهوم العقيدة السليمة عند بعض الناس؟ عفوا دكتور، أقصد كيف نبني العقيدة السليمة التي تبعدنا عن الشبهات والانحرافات؟
3: السؤال مهم جدا. بناء العقيدة كما ذكرت قبل قليل، أولا نضبط مصدر التلقي، ثانيا نبدأ بالتأسيس المختصر أولا، لا يبدأ بالمسائل الكبار والكتب المطولات، بل يبدأ بالمسائل الأصولية، وأن تؤخذ الأصول الواضحة ويؤسس عليها. أولا الأصول الثلاثة، القواعد الأربع مثلا، تقرأ مع شرح موثوق وتفهم جيدا، لأن هذه هي مفاتيح الباب. ثم بعد ذلك الانتقال إلى ترسيخ التوحيد بعد التأسيس، مثلا كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية. هنا من خلال مثل هذه الكتب النافعة تتضح للمسلم حقيقة التوحيد ليلتزمه، حقيقة الشرك والانحراف ليتجنبه، منهج أهل السنة لاعتقاده، منهج أهل الانحراف ليتجنبه. ثم من المهم جدا ربط العلم بالعمل. العقيدة ليست معلومات، بل علم وصلاح، وصلاح علم وصلاح تكون بخشوع ودعاء وإخلاص ومتابعة ومحبة وخوف ورجاء. ولهذا بيّن العلماء أن فساد العمل من فساد الاعتقاد، والعكس كذلك. خامسا مما يتعلق بهذا الموضوع، أن الإنسان يجب عليه أن يحمي نفسه من مصادر الشبهات، فلا يعرض نفسه لكل شيء، ولا يتابع أهل الانحراف، ولا يدخل في نقاشات بلا علم، لا يقرأ الشبهات إلا ومعه أصل علمي، كأن يقرأ مثلا ويعرف ما في كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فمعرفة ذلك مهم جدا. لا يدخل نفسه في أمور هو لا يعلمها، ولأن الشبهة كما يقول أهل العلم خطافة، فلا بد من علم مسبق لكي لا يقع في ما فيه المخالفة للشرع. أيضا من المهم أن يلزم المسلم أهل العلم الموثوقين، فيأخذ العلم عن العلماء المعروفين بالسنة أو عن شروحهم ودروسهم. فالفهم الصحيح يؤخذ بالتلقي لا بالاجتهاد الفردي فقط. أيضا المسلم عليه أن يكثر من الدعاء، فمن أعظم الأسباب الدعاء، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالقلب بيد الله مهما بلغ علم الإنسان. وأيضا لابد أن يعرف الباطل بقدر الحاجة، فبعد أن يقوى بالعلم النافع وتتأصل عنده العقيدة الصحيحة، لا بأس أن يطلع على الشبهات، لكن بقصد الرد لا التلذذ بالجدل. وهذا منهج السلف، يبينون الحق أولا، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، كما قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم إن المسلم عليه أن يصبر على الطريق والسير إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعقيدة لا تبنى في يوم وليلة، بل تحتاج إلى تدرج ومراجعة وثبات واستمرار وسؤال أهل العلم الناصحين، مع صدق اللجوء إلى الله والاستعانة به وحسن التوكل عليه عز وجل.
1: الله يعطيكم العافية، جزاكم خير جزاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله
3: وإياكم، أهلا وسهلا. يا مرحبا.
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، استمعنا لهذه التلاوة المباركة للشيخ حمد الدغريري وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، من جديد نعود لموضوعنا في هذه الحلقة حول العقيدة السليمة، وما شاء الله مشاركات عديدة، لعلك يا أبو إبراهيم تقرأ علينا من هذه المشاركات.
2: من المشاركات أبو عصام يقول: إذا رأيت المنحرف عن العقيدة السليمة فاسأل الله السلامة والعافية والثبات على الدين، وردد وقل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم آمين. شكرا لك يا أبا عصام، الله يعطيك العافية. وفعلا يعني ينبغي للإنسان دائما يعني ألا يحسن الظن بنفسه كثيرا دائما، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات على الدين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بما هو عليه. يعني الإنسان ضعيف، ومثل ما قال الشيخ قبل شوي، الشبه خطافة والقلوب يعني ضعيفة وتلتقط ربما أحيانا أي شيء. فينبغي الإنسان دائما يتشبث بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة الدعاء الدعاء الدعاء أن يلقى الله على أحسن حالاته من صفاء المعتقد وسلامة التوحيد.
3: في قصة أوردناها ونريد أيضا نكررها لأحد كبار السن في هذه البلاد المباركة، احتاج أن يذهب للعلاج في إحدى الدول، فحينما ذهب إلى المستشفى أو كذا، أو في قابله أحد في مكان، قال: لعلك تذهب إلى مكان يزعم أو أنه زعم أنه هذا المكان هو قبر لأحد أسباط رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فقال كبير السن: جده عندنا ما دعيناه من دون الله عز وجل، فكيف تريد أن أذهب إلى أحد أسباطه؟ فانظر إلى العقيدة السليمة. يعني لو كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بيننا، لا يعني أول من أنكر عليه هو الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فطلب الشفاء من الله جل وعلا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالواحد يعني دائما يحيي هذا المعنى العظيم في قلبه، وأيضا يضع طودا شامخا حول قلبه حتى لا تخدش هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة.
2: ونذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على هذا الموضوع، حينما قيل: لولا الله ومحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، قال: جعلتني لله ندا. يعني قل لولا الله ثم محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يعني غضب عليه الصلاة والسلام، كان حريص جدا على أن يبقى التوحيد لله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعني في الدعاء وفي العبادة وفي التوكل والإنابة إليه جل وعلا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، اختتمت جمعية تعلم للقرآن وعلومه حفل مسابقة تعلم للقرآن الكريم في دورتها الثانية، وفي خطوة حقيقة تعكس جهودها في تشجيع حفظ كتاب الله الكريم وتعزيز كذلك الارتباط به لدى مختلف فئات المجتمع. للحديث عن هذه أو هذا أيضا الاختتام الجمعية لهذا الحفل المبارك، حفل مسابقة تعلم، نسعد بأن يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن بن حسن آل عبد العزيز، مدير إدارة الشؤون التعليمية بجمعية تعلم للقرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الله يحفظ.
3: شيخ عبد الرحمن، بداية لو أعطيتنا نبذة طيبة عن جمعية تعلم وعن أهدافها وأبرز مبادراتها ورسالتها كذلك في خدمة كتاب الله الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، شاكرين لكم الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الصرح القرآني العظيم. جمعية تعلم، جمعية تعلم هي جمعية تأسست عام 1401 تحت مسمى المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم، التي اسمها الآن جمعية تعلم القرآن وعلومه. طبعا هذه الجمعية انطلقت من رؤيتها الريادة في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ورسالتها لتعزيز صلة المجتمع بالقرآن الكريم والعلوم الشرعية علما وعملا من خلال بيئة تربوية محفزة وكفاءات متميزة وفق أفضل ممارسات المؤسسية. هذه الجمعية ترتكز على أهداف بنت عليها تأسيس هذه الجمعية لتصحيح تلاوة القرآن الكريم وتحفيظ القرآن والعناية بتعليم التجويد والتعليم المتخصص لتلاوة تحفيظ القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع، إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في حلقات القرآن الكريم، التأهيل الفني للمشرفين والمشرفات على حلقات القرآن، وغرس تعظيم كتاب الله تعالى لدى المجتمع. هذه الأهداف خرجت من أهداف استراتيجية، ولذلك بنت الجمعية رؤيتها ولتحقيق هذه الأهداف بنت خطة استراتيجية. هذه الخطة الاستراتيجية القصد منها تحقيق أهداف الجمعية وفق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج. طبعا يستفيد من الجمعية بفروعها الستة، الجمعية لها فروع ستة في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة والرياض والدوادبي والخرج والأحساء. هذه الفروع يستفيد منها 60,000 طالب وطالبة، يستفيدون من جميع البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية لهم. هذه الجمعية يعني بنت واهتمت في الفترة الأخيرة على جانب تحفيظ القرآن الكريم، وعززت مبادرات عالية جدا لتحسين النواتج التعليمية في حلقات التعليم والدور النسائية وجميع الفئات عموما. ذلك أنشأنا برنامج اسميناه همم للعناية بالموهوبين وتقوية حفظ الطلاب والعناية بهم في جميع الفروع، وكذلك بشراكات مع جمعيات الإقراء اتجهت الجمعية إلى التوسع في الإقراء والإقراء بالسند رواية ودراية في جميع الفروع، ولذلك كان هناك شراكات مع الجمعيات المتخصصة، آخرها شراكة مع مؤسسة الملك خالد في الاستفادة من المقرأة، مقرأة الملك خالد.
3: ما شاء الله.
4: هذه القصد منها حقيقة اللي هو التوجه يعني النخبوي في تعليم القرآن الكريم لهذه الفئة التي تحتاج إلى أن تستمر معها بعد ختم القرآن، أن تستمر في الإقراء بجميع الروايات.
3: نعم. أستاذنا القدير، يعني بس الوقت بدأ يدركنا، لو تكلمنا عن دور مسابقة تعلم في تنمية مهارات الحفظ والتلاوة، وما الذي يميز هذه الدورة عن الدورة السابقة؟
4: طبعا لتعزيز جانب الحفظ والتنافس في حفظ القرآن الكريم ومراجعة المحفوظ السابق، أتت فكرة مسابقة تعلم، وهذه هي الدورة الثانية لهذه المسابقة. هذه المسابقة طرأ عليها العام الماضي كان مسار واحد اللي هو مسار الحفظ فقط، السنة هذه أدخلنا عليها مسارين، المسار الثاني اللي هو مسار الإقراء بقراءة العشر والسبع والثلاث ورواية الإمام عاصم، ثم بعد ذلك عندنا مسار اللي هو مسار أجمل صوت لإظهار المواهب في تلاوة القرآن الكريم والأصوات الجميلة التي تتغنى بالقرآن الكريم. هذه المسابقة يعني شاركوا لله الحمد فيها ما يقارب 200 طالب وطالبة، تنافسوا في جميع المسارات، حققوا إنجازات ولله الحمد عالية في هذه المسابقة. يعني نهجنا منهج أن تكون هذه المسابقة المحكمين لهذه المسابقة على مستوى عالي من الإقراء، لذلك كان المحكمين في البنين والبنات مقرئين برواية العشر. كان الهدف هو حقيقة أن نرقى بمستوى الحفظ لدى الطلاب الجمعية. طبعا جوائز المسابقة كانت 565,000 ريال، كانت هذه هي الجوائز غير التكاليف الأخرى. تكلفة المسابقة عموما 800,000 ريال، ويعني صرفت على الطلاب وعلى الوفود اللي وصلت إلى الرياض، لأن التصفيات النهائية كانت في مدينة الرياض.
3: ما شاء الله. نختم أستاذ عبد الرحمن هذه المداخلة معك مباركة لقنوات التواصل مع الجمعية لمن أراد أن يستشرف برامجها وأن يدعمها.
4: على الرقم الموحد اللي هو 92-00-22-144.
3: نعيد الرقم الجديد.
4: 92-00-22-144. وجميع السوشيال ميديا على اليوزر تي اي اي دبل ال اي ام دوت اس اي.
3: جميل. الشيخ عبد الرحمن بن حسن العبد العزيز، مدير إدارة الشؤون التعليمية بجمعية تعلم القرآن الكريم وعلومه، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: 8 صباحا. إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد ورئيس الإمارات يستعرضان هاتفيا المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات.
3: وزير الخارجية ونظيريه السنغافوري يؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية.
2: مجلس التعاون يدين ويستنكر اعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت الإمارات.
3: الإمارات تدين وتجدد تدين تجدد العدوان الإيراني على المواقع والمنشآت المدنية بالدولة، وتؤكد حقها في الرد.
2: إصابة وافدين باستهداف مبنى سكني بمنطقة تيبات بولاية بخا العمانية.
3: ترامب يؤكد تدمير 7 زوارق إيرانية حاولت عرقلة الشحن التجاري.
2: غرامة مالية تقدر ب20,000 ريال لمخالفي شروط تصريح الحج والمنع من دخول المملكة 10 سنوات.
3: استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات.
2: اليوم انطلاق أولى رحلات الحجاج عبر قطار الحرمين السريع.
3: كدانا تستكمل المرحلة الثانية من مشروع تضليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمشعر عرفات.
2: المملكة تستحوذ على ما يقارب 46% من إجمالي الاقتصاد السياحي في الشرق الأوسط.
3: موجزنا انتهى، شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. لازلنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، سمعنا لهذه التلاوة المجودة الجميلة للشيخ القارئ أحمد بن علي الحذيفي.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في موضوعنا في هذه الحلقة حول العقيدة السليمة، وهي أيضا أمر في منتهى الأهمية أن الإنسان دائما ما يضع العقيدة السليمة نصب عينيه ويغرسها كذلك في أبنائه، وأيضا حفظ كتاب الله الكريم والعمل بكتاب الله الكريم أعظم سبب لحفظ العقيدة السليمة داخل النفس المؤمنة. وفي الزايد تقول الحافظة: المحافظة على العقيدة الإسلامية تكون بتعلمها وفهمها من القرآن والسنة، ترسيخ التوحيد في القلوب، وطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوقين. يجب تربية الأبناء عليها والاعتزاز بها، والتمسك كذلك بمنهج السلف الصالح، وتجنب الشبهات والشهوات التي تضعف الإيمان مع الدعوة إليها والصبر عليها. وأيضا أبو إبراهيم منبه إلى أمر مهم، يمكن بعض مرة نسمع الجماعة الفلانية والطريقة الفلانية وما نعرف إيش، يا أخي انبذوا هذه الأمور واتركوها. يا أخي نحن عندنا جماعة السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، هناك إمام للمسلمين، نلتف مع جماعة أهل السنة والجماعة وخلاص، وشو الخزعبلات وهالطرق وهالجماعات المتناثرة بعض مرة أنها متناحرة فيما بينها، فالواحد يحذر أشد الحذر من ذلك.
3: معنا علي مبيشة، مرحبا يا علي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: علي غلاب، الله يحفظك.
3: ونعم يا مرحبا.
5: الله يكتب أجركم.
3: آمين، الله يحييك شيخ علي.
5: يا ربي زدنا منك قربا كلما قست القلوب وزادت الآلام.
3: اللهم آمين.
5: صلوا على المبعوث فينا رحمة تكتب لكم عشرا لدى الرحمن.
3: اللهم صل على
5: محمد. موضوع طيب ولكن نختصر. ينتبه الإنسان لصلاح الباطن، لأنه إذا صلح الباطن تأثر الظاهر.
3: صحيح.
5: يعني لا تلبس كما تشاء أو تنظر كما تشاء أو تتكلم كما تشاء وتقول الإيمان في القلب، وتقول كمن يقدم ورقة اختبار ثم لا يقدم فيها إجابة يقول العلم في الرأس. وينظر الإنسان إلى نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أصلح ما بينك وبين الله، وكل لله في خلواتك كما يحب الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى عيوبك، أشد عيوب المرء جهل عيوبه، ولا شيء بالأقوام أردى من الجهل.
3: الله.
5: إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. وآية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. انظر ما لله في قلبك، ما للقبر في قلبك، ما للجنة، ما للنار، ما لحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى. وأختم بأنه مما يرسخ العقيدة، اجعل هذا الذكر: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كل يوم من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، فهي ذكر يجمع قوة التوكل على الله وسكينة القلب وطمأنينة الروح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفينا وإياكم شر الأشرار، ويحفظ بلادنا وينصر جهودنا وثقلات أمرنا، ويملأ قلوبنا وقلوبكم راحة وبركة. وجزاكم الله خيرا.
4: علي أنت تكلمنا من تندحة؟
5: لا، من بيشة.
4: أنعم وأكرم، الله يحييك. أنت شهراني يبدو.
5: لا، من بيشة. لا، قرني.
4: نعم، أنعم وأكرم، الله يحييك.
3: جزاك الله خير شيخ علي، بارك الله فيك على الكلام الطيب. وفعلا موضوع يعني أن بعض الناس لما تقول له يا أخي مثلا الصلاة ارفع ثوبك، يعني أي تأمر بأمر من أوامر الدين يقول يا أخي الدين في القلب، مثل ما أنت أشرت لي قبل شوي. ترى هذا الموضوع عقيدة، يعني موضوع هذا انحرفت فيه طوائف، اللي هو موضوع الإرجاء. يعني بعض الناس أهل المرجئة يرون أن إذا كنت مؤمنا بقلبك فيكفي عن عملك، خلاص إيمانك وإيمان أبي بكر وإيمان جبريل سواء.
4: بعض الناس يقول أهم شيء الأخلاق، يمكن نسمعها.
3: وهذا بعد إيه سؤال ثاني.
4: خطأ.
3: لو يعني خلينا الحين موضوع الإيمان. واللهم صل على محمد. بعضهم يقول يعني إذا كان الإيمان في قلبك عظيم خلاص يكفي. فهذا هو الإرجاء، الله يعافينا وإياكم. وهذا احيانا تجد من يدعو اليه، يعني واحيانا اربطه بموضوع اللي تفضلت به، اذا صرت مؤمن في قلبك ومؤمن بالله سبحانه وتعالى واخلاقك طيب، ما عليك الامور الباقيه سهلات. لا لا لا،
4: اهم شيء العقيده وليس اهم شيء الاخلاق.
3: بالضبط، اهم شيء المعتقد. ثم بعد العقيده ايضا العمل. صحيح. يعني الصلوات، اللي يفرط في الصلوات ما يعني حتى في معتقده خلل. الأمر الثاني أنا أقول للناس يعني انتبه، لا تجازف، أنت في بداية الحلقة جزاك الله خير قلت لا تجازف ولا تخاطر بدينك. وهذه مشكلة يعني بعض الناس لما تقول يقول الإيمان في القلب ثم تجد أنه يعني يمارس بعض المعاصي اللي يمكن يعذب بها بكرة. لما بس يفارق جسده روحه يبدأ العذاب. يعني عذاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن هذين القبرين صاحبين القبرين، قال إنهما لا يعذبان، النبي قال إنهما والذي لا ينطق عن الهوى، مع أنهم ما كان عندهم خلف العقيدة، لا كان أحدهم يمشي بالنميمة والثاني ما يستبر من بوله.
4: وما يعذبان في كبير في أعين الناس،
3: في أعين الناس بلا إنه كبير. اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناهم يعذبان أيضا في البرزخ حينما يعني رأهم في الرؤيا، كان واحد يرقد عن الصلاة والثاني يتعامل بالربا والزنا والذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. كل هذه معاصي يمكن أحيانا يقول لا دام الإيمان في القلب، لا شوف أنت تركت خاطر بنفسك، والله يا ربع الواحد ينتبه لنفسه ولا يغتر بكلام هؤلاء، اسمع ماذا يقول الله ماذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم وكن على حذر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى.
4: أي والله نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يوفقنا. وسبحان الله إذا استقرت العقيدة الإسلامية الصحيحة في قلبك استقامت أخلاقك واستقامت معيشتك واستقامت عبادتك، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العقيدة السليمة الصحيحة حتى نلقاه.
3: اللهم معنا محمد،
4: حياك الله يا محمد من أحد.
2: ورحمة الله وبركاته.
4: والسلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد من أحد براري عرعر.
2: حياك الله أخي عبد الرزاق وأخي ثبيت أبو إبراهيم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
4: اللهم أمين. أنت الحين في الصحراء يبدو.
2: نعم نعم أنا في الصحراء أكلمكم من براري عرعر.
4: إيه ومن وظيفة كان يشتغلها الأنبياء وهي رعاية الغنم ما شاء الله.
2: الله أكبر. ما شاء الله. نعم نعم أنا طبعا أخوكم محمد عبد الهادي من السودان ومقيم بالمنطقة الحدود الشمالية من حوالي من 1421.
4: حبابك
2: الله يرحب بك. وطبعا اليوم الموضوع عن سلامة العقيدة.
4: أي صحيح.
2: أنا طبعا الحمد لله رب العالمين درست في المدرسة لحد المتوسطة، وأهم شيء العلم طبعا. الإنسان لما يكون عنده علم متعلم يعني ده في العقيدة إن شاء الله يكون يعني ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونشكره، فهمنا العقيدة في المدرسة وفي دراستنا طبعا. وثانيا وجدت كتاب القواعد الأربعة جايبي واخد احد اخواني طبعا ولد خالتي من هنا من المنطقه من السعوديه قبل ما اجي من السعوديه، وقرات الكتاب ده القواعد الاربعه للشيخ محمد عبد الوهاب
3: ما شاء الله،
2: قراته كاملا
3: ما شاء الله.
2: والحمد لله رب العالمين بعد ما قرات الكتاب ده الحمد لله رب العالمين، اولا الحمد لله من اول يعني الحمد لله عقيدتي ان شاء الله الحمد لله سليمه ان شاء الله، ما بدعي ولي ولا بدعي شيء مما قمت الحمد لله رب العالمين، حتى اذا اعترت ساعه بقول يا الله او يا ساتر ما بقول يعني يعني الكتاب ده يعني نفعني نفع شديد والحمد لله رب العالمين، بوصي عليه وصيه كثيره عن كل المستمعين ان يغروا القواعد الاربعه. يعني الحمد لله رب العالمين مما قرات الكتاب ده خلاص الحمد لله رب العالمين يعني خلاص العقيدة عندي الحمد لله يعني مؤمن
3: ثبت يعني أنت هي كانت عندك من أول مضبوطة، بس هذه أيضا ثبتت قراءتك لهذا.
2: لا أول مضبوطة الحمد لله، لكن الكتاب ذا ثبتها تثبيتا يعني الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. يعني ما أذكي نفسي، ولكن يعني الحمد لله قدر ما من أخواني من يعني مثلا أن يتصل علي أنا بكده وأخوان وضعي كده وحالي كده، أقول لي يا أخي توكل على الله وأعمل السبب وخلى إيمانك بربنا سبحانه وتعالى قوي. الرزق ده من رب العالمين.
3: أيوة.
2: ونحن يعني ربنا ده نتكل على الله على كل شيء.
3: أيوة.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: يا أخي محمد
2: جزاك الله خير الجزاء
3: مطول عليكم.
2: ولا العلم أهم شيء، أنا بوصي أيوة. للعلم أهم شيء، والكتاب ده يعني بوصي عليه كتاب
3: أيوة
2: القواعد الأربعة للشيخ محمد عبد الوهاب
3: رحمه الله.
2: جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء المجدد.
3: أيوة.
2: يعني نفعني نفع شديد والحمد لله.
3: شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافيه.
2: الله يجزاك خير
3: وبارك فيك، ومثل ما تفضلت يعني فعلا يعني هذه كتب يسيره وبسيطه لكن يعني نافعه جدا مثل ما نفعتها. يعني الاصول الثلاثه، كتاب القواعد الاربعه كشف الشبهات، وكتاب التوحيد ايضا في الشيخ ابن باز العقيده الصحيحه وما يضادها. يعني اطلع الانسان على مثل هذه الكتب، يمكن بعضهم يقول لا ما نحتاجها، لا اقرا وبتشوف بعد ذلك ان هناك امور ممكن كانت تغيب عن ذهنك أو اسمع مثلا حتى إذا كنت ما عندك يعني وقت قراءة أو مالك القراية، ممكن أن تسمع أيضا بعض شروح العلماء الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله عن بعض يعني أمور العقيدة. فجزاك الله خير يا أخي محمد عبد الهادي من عرار.
4: عبد العزيز من الرياض، السلام عليكم.
3: راح شكرا.
4: حياك الله يا عبد العزيز. يبدو فقدنا اتصال معه. الله يجزاك.
3: الله يجزاك خير يا عبد العزيز. من المشاركات عمر الفقيه من بلجرش يقول السلام، المواضيع جميلة ومهمة جدا تطرح في هذا البرنامج، فجزا الله القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء وما قدموه. ومن المهم جدا التنبيه على الجميع خصوصا الشباب بالذات من عدم الولوج في بعض المواقع التي تدس السم في العسل والتي تشبه الحية في ملمسها الناعم ويتدس السم الزعاف في بطنها، فالكثير من تلك المواقع تزهد في العقيدة والتمسك بها وتمهد الطرق الانحراف عنها والعياذ بالله. جزاك الله خير أخي عمر، وفعلا يعني هذا يمكن أكد عليه حتى ضيفنا الكريم وأكد عليه أكثر من مرة، أن الإنسان لا ينبغي أن يحسن الظن بنفسه كثيرا، يحسن الظن بربه جل وعلا ويتوكل عليه ويستمع نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر عليه الصلاة والسلام بالبعد عن الفتن في كفتنة الدجال ونحوها، وحينما نهى عمر رضي الله عنه أن يطلع، وهو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي إذا مشى في واد مشى الشيطان في واد آخر أو في فج آخر، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ قطعة من التوراة لأنها ربما تبث في قلبه شبهة ونحو ذلك. فيعني ينبغي أن نبتعد عن مثل هذه، إلا مثل ما ذكر ضيفنا إنسان تأصل تأصيلا صحيحا في كتب التوحيد والعقيدة وقرأها وفهمها وأصبح من علماء هذا الفن، ثم بعد ذلك يطلع على مثل هذه الأمور ليرد عليها، ومع ذلك يسأل الله الثبات ويسأل الله الإعانة ويسأل الله العصمة، فنسأل الله ذلك.
4: نعم، أبو نايف من تثليث، السلام عليكم يا أبا نايف.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
4: الله يصبحك بالخير والسرور، حياك الله وبياك، تفضل.
6: وجزاكم الله خير على الكلام، يعني بعض الكلام تابعته وبعض المداخلات ما تابعتها، ولكن عندي
4: اسم تسمعنا يا نايف.
6: سبحانه والضار، أن النافع الله سبحانه والضار هو الله سبحانه، وأن الرازق الله سبحانه، وتوكل على الله ارتاحت نفسه.
4: الله اكبر الله اكبر. اي والله اي والله.
6: نعم، ودائما استشهد انا جالس حتى مع عيالي، استشهد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الغلام لو اجتمعت يعني ما قال لو اجتمعت الانس والجن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، ولا ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله، رفعت الاقلام وجفت الصحف.
4: الله اكبر.
6: الانسان متى ما كان هذا التوحيد واليقين في قلبه
3: ارتاح. صحيح
4: والله،
6: ارتاح جدا جدا، وهذه مداخلتي البسيطه.
4: الله يجزاك، ما هي بسيطه، عظيمه ما شاء الله تبارك الله، الله يبيض وجهك ويجزاك خير ويجمل حالك. شكرا جزيلا لاخينا نايف على هذه المشاركه،
3: جزاك الله خير. نايف،
1: اللهم بك اصبحنا،
7: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة للقارئ الشيخ يوسف أبكر وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول سلامة العقيدة. محمد العبد اللطيف يقول: يجب التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وطلب العلم النافع، فإنه يرشد إلى محاب الله من الأعمال الصالحة، وكذلك تعظيم الله عز وجل بتوحيده وتنزيهه وتجنب البدع والشركيات، ويتطلب ذلك تربية النشأ على العقيدة الصحيحة وتدبر القرآن الكريم وملازمة مجالس العلم والابتعاد عن الشبهات والشهوات التي تضعف الإيمان. شكرا جزيلا لأخينا محمد العبد اللطيف على هذه المشاركة.
2: أبو نايف قبل شوي كان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يعني ما يحاول أن يذكر به أصحابه وأن يتحقق ذلك في قلوبهم. يعني حينما جاء مثلا رجل قال: يا رسول الله أعطني، قال: إنما أنا قاسم وإن المعطي هو الله. الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وبالمناسبة يمكن فيه ذكر لمن يعني كان عليه دين، في طبعا أكثر من دعاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، منها: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك. وفيها دعاء أطول من هذا، وإن كان يعني يمكن في خلاف بين العلماء في مدى صحته، لكن الشيخ الألباني يحسن رحمه الله، وهو: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولكن حديث عظيم فيه توحيد وفيه يعني معتقد عظيم، يقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء. ثم تقول: ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذا إن شاء الله إذا قاله العبد بقلب خالص صادق يقضي الله عنه دينه، يكفي الله ما همه، يقضي الله عنه دينه، مثل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بهذا الدعاء، ويعني في مجموعة من الأدعية. لكن هذا الحديث أنا ذكرته لما فيه من تعظيم لله سبحانه وتعالى وتسليم الأمور إليه، وأن نعلم أن النفع والضر بيده جل وعلا.
3: نعم. نعود أيضا مستمعين الكرام لقراءة مشاركاتكم. سمية تقول: وأساس العمل في الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة، فتجعلها العقيدة أقوى من الحاجة، فيكون الفقير معدما ويتعفف، ويكون الغني موسرا ويتصدق، ويكون الشريح طامعا ويمسك، ويكون القوي قادرا ويحجم. شكرا جزيلا أختنا سمية على هذه المشاركة. بالفعل أساس العمل في الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة، ونجعل العقيدة دائما هي أقوى ما يكون في قلوبنا. شكرا جزيلا أختنا على هذه المشاركة.
2: مرة سمعت مثل أعجبني، قال واحد: لو أنك مثلا أنت عندك مصنع وجاك موظفين، موظف يقوم بالعمل الذي أوكلته إليه على أتم قيام، والثاني ما يقوم بهذا العمل أبد، ما يسوي فيه شيء أبد، لكنه طيب ومبتسم وحبيب وصاحب كلمة طيبة وخلوق ومطيع، بس أنه ما يؤدي العمل. فأنت كصاحب المصنع ما عارف تبيه بهذا اللي ما يؤدي العمل، أنت جايبه عشان يشتغل شغلك اللي أنت به. وهذاك يمكن يكون أخلاقه شوي أقل من هذا، لكنه مؤدي العمل، فأنت لا شك أنك بتطرد هذا حتى وإن كان خلوق. وهذا صاحب اللي يعمل عمل صح اللي يؤدي العمل الذي أوكلته إليه بتبقي، يمكن تزيدها بعد إذا كان يعني ربحت. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى خلقنا جل وعلا لنعبده جل وعلا، هذا هو الأصل والهدف الأسمى من خلقنا. وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقنا للعبادة. لو واحد قال ما عبد الله، خلل في المعتقد، عبد الله عبد غيره لكنه خلوق وطيب، ما في فايدة. إيه يعني الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما ينفعه. ولو جاء عمل، لو جاء إنسان لا موحد التوحيد، يعني موحد الله سبحانه وتعالى يعبده حق العبادة، فإنه هذا الذي يريد الله منه جل وعلا. فهذا رد على بعضهم، يقول: لا، أهم شيء رجال دين، أهم شيء الأخلاق، إن صار إنسان خلوق وصار طيب وحبوب وكذا، هذه كل أمور بينه وبين ربه. صحيح بينه وبين ربه، بس هو الذي خلق من أجلها، يعبد الله وحده، أن يصلي الصلوات في وقتها، أن يصوم شهر رمضان، أن يحج بيت الله الحرام،

0: أن يعني يؤدي ما أمر الله به سبحانه وتعالى. مريم عبد الرحمن تقول: تربية الأولاد لا تنتهي إلا بفراق الروح، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. الآية في مرض الموت والأولاد كبار وفيهم من هو نبي، ولا يزال هم التربية وترسيخ العقيدة مستمرا. حسنت لفتة جميلة يا مريم عبد الرحمن، الله يجزاك خير. حتى نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان يقول: الصلاة الصلاة وملكة إيمانكم، خلاص وهو في الرمق الأخير من حياته. عمر رضي الله عنه كان يأمر وينهى ويربي وهو أيضا يعني على فراش الموت رضي الله تعالى عنه، حين رأى رجلا قال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهو خلاص ينازع الروح بموت.
1: الله أكبر. مع ذلك يعني هم الدعوة عنده،
0: هم الدعوة موجود، والتربية والنصح والإرشاد رضي الله تعالى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نستكمل أيضا بعض المشاركات، هذه أيضا مشاركة من أختنا مريم تقول: العقيدة لا تحفظ فقط بالمعلومة، بل تحفظ بقلب حي وعمل صادق ومراقبة دائمة. أخطر ما يفسد العقيدة ليس الشبهة نفسها، بل قلب غافل يستقبلها. شكرا جزيلا لأختنا مريم على هذه المشاركة.
0: آدم السلمي أو السلمي من اليمن يقول: تعد العقيدة الإسلامية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها دين الإسلام، وهي الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وما جاء به من أصول الدين. تمثل العقيدة الإسلامية الأساس الذي ينبثق منه نظام الحياة الإسلامي، حيث توجه الفرد في عبادته وأخلاقه ومعاملاته. أحسنت يا آدم، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
1: أيضا هذه مشاركة من أخينا خالد الشمري يقول: كتاب لسماحة مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزان، الإرشاد صحيح الاعتقاد وترك أهل الشرك والإلحاد. شكرا جزيلا أخينا خالد الشمري على هذه المشاركة وهذا النصح أيضا لهذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الطيب لسماحة المفتي حفظه الله.
0: أيضا من المشاركات التي بعثها بها بعض الإخوة يوسف الضراني يقول: إن أخذ العقيدة من مصادرها السليمة هو صمام الأمان الذي يحمي المسلم من التيارات المنحرفة والتفسيرات الشاذة التي قد تظهر في الفضاء الإلكتروني، وهما بلغت التقنية من الذكاء والسرعة تظل أدوات خادمة، أما اليقين فيستمد من المصادر العتيقة الصافية. فالعقيدة كالجذور، كلما كانت ضاربة في المصادر السليمة صمدت الشجرة أمام رياح التغيير الرقمي. أحسنت يا يوسف الدوراني، الله يعطيك العافية. إذن يعني نحن يمكن في الدقيقة الأخيرة في هذه الحلقة نؤكد أننا أولا يعني لابد أن نهتم بصفاء المعتقد وسلامة التوحيد، وأي شيء يشوب هذا الأمر ننبذه ونبتعد عنه، ولا نتساهل كثيرا في الشبه التي قد تعرض من هنا وهنا وحبر وسائل التواصل. ننتبه لمثل هذه الأمور ونلجأ دائما إلى من أمرنا الله سبحانه وتعالى بسؤالهم، وهم العلماء، فاسألوها للذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: وأيضا أبو إبراهيم نحذر أشد الحذر من وسائل التواصل الاجتماعي ومن تقنيات كذلك الذكاء الاصطناعي التي أصبحت للأسف الشديد وسيلة لأهل الزيغ والضلال لتسويق خزعبلاتهم عن طريق هذا الأمر، من خلال دبلجة بعض المقاطع من أيضا وإحضار أعضاء هيئة كبار العلماء والتلبيس على الناس. فأيضا هذا التوجيه المبارك من وزير الشؤون الإسلامية جزاه الله خيرا، تخصيص خطبة الجمعة عن استخدام قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن نجعلها خادمة للدعوة لله عز وجل، والحذر كل الحذر من هؤلاء الذين ينشرون الخزعبلات والضلالات. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: لطائف قرآنية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
5: هذه الآية بيّن فيها أن الفلاح للذي زكى نفسه، وفيها عدة لطائف وتدبرات. أولاً ابتدأت الآية بحرف قد، وهو يفيد التحقيق والتأكيد، فهذه القضية التي ستتكلم عنها الآية قضية مؤكدة. ثانياً دلت الآية على فلاح المتزكي، وكلمة تزكى فيها شدة تدل على شدة التزكية، فالإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن يكون شديداً، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه، ولهذا جاءت هذه الشدة لتشعر الإنسان المؤمن بأن الأمر يحتاج إلى شدة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تواصي، ويحتاج إلى مجاهدة لأجل أن يصل إلى زكاة النفس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
4: شرح عمدة الأحكام،
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحبوا بك ورحبوا بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع عادل من الرياض، يقول فيه بأنه نوى الحج هذا العام وهي حجة الإسلام، فما أهم ما يجب أن أبدأ به قبل الحج حتى يكون حجي مبرورا ومقبولا؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج فريضة من فرائض الإسلام، قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بني على خمس، ذكر منها الحج. وقد جاءت النصوص بالثناء على الحج المبرور، فقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ما اجتمع فيه خمس صفات: الصفة الأولى أن يكون العبد فيه مخلصا لله تعالى، بحيث يريد بذلك الحج أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. والصفة الثانية أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والصفة الثالثة أن يؤدي الإنسان الحج بأداء أركانه وواجباته، وذلك أن الحج لا يثبت ولا يكمل إلا بهذه الأمور، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والأمر الرابع أن يجتنب الإنسان محظورات الإحرام وما يؤثر على أجره في حجه، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والصفة الخامسة من صفات الحج المبرور أن يكون الإنسان مجتنبا للمعاصي والذنوب التي قد يفعلها في هذا الموسم العظيم. والصفة السادسة من صفات الحج المبرور أن يقدم الإنسان على أفعال الإحسان إلى الآخرين، فإن لفظة البر تشعر بأن الإنسان يحسن إلى الآخرين، ولذا قيل: بر الوالدين، وقيل: وتعاونوا على البر والتقوى. المراد بذلك ما فيه إحسان للآخرين. ولذلك فإن نوصي قبل الحج كل من أراد الحج بعدد من الوصايا: الوصية الأولى أن يستشعر الإنسان أن هذا الحج لله جل وعلا، وأنه لا يفعله رياء ولا سمعة ولا لتحقيق مكسب دنيوي، وإنما يريد به أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، وبالتالي لا يفاخر بهذا الحج ولا يرائي فيه. والأمر الثاني أن يقدم الإنسان بين يدي الحج التوبة الصادقة، لأن من أسباب قبول العمل الصالح أن يكون المرء خاليا الصفحة من الذنوب والمعاصي. ولذا ذكر الله تعالى بأنه إنما يتقبل من المتقين. والأمر الثالث الذي نوصي بتقديمه قبل الحج أن يتعلم الإنسان أحكام الحج والعمرة ليؤدي هذه المناسك على وفق ما أراد الله جل وعلا. والوصية الرابعة أن يختار الإنسان الرفقة الصالحة الذين يعينونه على طاعة الله في هذا الموسم العظيم، وذلك أن للصاحب أثرا عظيما على صاحبه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبالتالي يختار الرفقة الطيبة سواء في الحملة باختيار حملة تحرص على تثقيف من يكون فيها وتحاول أن تغير حياة من يحج معهم إلى ما هو أحسن وأكثر موافقة لشرع رب العزة والجلال. والأمر الخامس الذي نوصي به من أراد الحج أن يجعل الإنسان في قلبه داعيا يدعوه إلى الطاعة في كل أفعاله، بحيث يستشعر وقوفه بين يدي الله جل وعلا قبل أن يقدم على أي فعل يريد فعله. وبالتالي عليه أن يجعل أفعاله كلها لله، حتى في منامه ومأكله وذهابه وإيابه ولقائه واختلاطه بالآخرين، حتى يكون بذلك ممن استفاد من الحج التقوى التي تؤثر على بقية حياته.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو عبد المجيد من الرياض يقول بأنه يسكن في مكة بشكل مؤقت لظروف العمل، وقد نوى الحج هذا العام، فهل يجب عليه طواف الوداع؟
2: من سكن في مكة فإنه لن يذهب بعد الحج، وبالتالي فإنه لا يصدق عليه النصوص الواردة بإيجاب الحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الذي يقيم في مكة لن ينفر، بل سيبقى فيها، وبالتالي فإنه لا يشرع في حقه طواف القدوم ولا طواف الوداع.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة تقول بأنها نوت الحج، فكيف يكون التلفظ بالنية عند الدخول في النسك؟
2: الأصل في النية أن تكون معنى قلبيا، وبحيث ينوي الإنسان بقلبه ما يريد الإقدام عليه، ومن ثم فإنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية سواء في صلاته أو في غيره من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ومن ذلك الحج. فلا يشرع للإنسان أن يتلفظ بنيته في الحج، فلا يجوز له أن يقول: اللهم إني نويت الحج فيسره لي، أو يقول: نويت الإفراد أو العمرة أو غير ذلك من الألفاظ. وإنما المشروع قبل الدخول في النسك أن يلبي الإنسان، والتلبية عبادة قولية مثل التكبير قبل بدء الصلاة، فإنها عبادة لفظية يتلفظ الإنسان بها وليست تلفظا بالنية، فهكذا التلبية هي عبادة مستقلة وليست تلفظا بالنية. ومن ثم فإن التلفظ بالنية ليس من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور المبتدعة. أما التلفظ بالتلبية فهذا هو المشروع والذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يلبي بذكر اسم النسك الذي يريد أن يقدم عليه تمتعا أو إفرادا أو قرانا.
1: نعم، المستمع أبو فارس من بريدة يقول: هل يجوز تغيير نية الحج ليكون تمتعا بدل الإفراد وذلك بعد الإحرام في الميقات؟
2: نعم، قد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم حجوا مفردين ولم يكن معهم هدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم من الإفراد إلى التمتع. وبالتالي فإن قلب النسك من الإفراد إلى التمتع جائز بشرط أن لا يكون الإنسان قد ساق الهدي معه، وهذا يقال له فسخ الحج، فإنه قلب نسكه من الحج إلى العمرة. وهذا كما ورد قد ثبت في الحديث، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إدخال العمرة في الحج: أهو لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. ومن هنا فإن قلب النسك من الإفراد إلى التمتع جائز لا حرج فيه. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا القلب كان واجبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحجة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك كان من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة المتعينة.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: هل تحجيج الأبناء من النفقة الواجبة على الأب؟
2: أوجب الله جل وعلا على الأب النفقة على أبنائه متى كانوا عاجزين عن النفقة، وقد قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن هنا فإن النفقة على الأبناء غير المستطيعين من الواجبات، ومقدار النفقة ومجال النفقة يختلف باختلاف أعراف الناس، فإن أهل البلدان يختلفون في أعرافهم، ومن ثم لا يصح أن نقدر النفقة بمقدار معين يشمل جميع الناس على اختلاف بلدانهم وأزمانهم وأحوالهم. ومن هذا ما يتعلق بنفقات الحج، فإن كان من المتعارف عليه بين الناس أن مما يدخل في النفقة نفقات الحج، وجب على الأب أن يقوم بتحجيج أبنائه. وأما إذا لم يكن هذا من أعراف الناس فحينئذ لا يجب على الأب أن يقوم بتحجيج أبنائه، لأن هذا ليس من النفقة المتعارف عليها. والغالب في هذه البلاد أن الموسرين يقومون بتحجيج أبنائهم، ولذا فإن من كان من أهل اليسار فعليه أن يقوم بذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمعة نورة من أبها تقول: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم إذا كانت مع مجموعة من النساء؟
2: قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بمنع سفر المرأة بدون محرم، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، ولم يسأله هل المرأة مع رفقة مأمونة وهل معها مجموعة من النساء أو نحو ذلك مما يكون مقارنا لحال هذه المسألة، بل عمم الحكم في الجميع. ومن فضل الله عز وجل أن جعل من أسباب نيل الإنسان للأجر أن يكون ناويا للعمل الصالح، فإذا عجز عن أداء ذلك العمل كتب له الأجر كاملا. فإذا كانت المرأة ترغب في الحج وتبذل الأسباب من أجله لكنها لم تجد محرما يذهب بها، فحينئذ نقول لها إن عدم ذهابك للحج أقرب وأحب إلى الله جل وعلا، ونبشرها بأن أجر الحج سيثبت لها كاملا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر.
1: نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول فيه بأنه قد نوى الحج هذا العام لكن عليه ديون، فهل الأفضل أن يقدم الحج أو يسدد هذا الدين؟
2: الحج إنما يجب على المستطيع، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالاستطاعة القدرة المالية. أما سداد الديون فإنه متعلق بذمة الإنسان، وبالتالي فإن تقديم سداد الدين على الحج أولى وأحسن وأبرأ للذمة. ومن هنا نقول بأن من كان فقيرا عاجزا عن نفقات الحج فإنه لا يجب عليه الحج، ولو كان لم يحج قبل ذلك، وإنما يكتب له أجر الحج متى كان راغبا في الحج وعجز عنه.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات عن أسئلة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله الأجر، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة دنيا وآخرة، وأسأله سبحانه لعموم الأمة أن يبارك الله فيهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يصلح لهم ذراريهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكرا.

0: أسئلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة مريم.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما وجه تقديم إياك وتكررها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ قدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله. يقول ابن القيم: وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحدة من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف، كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما

في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم

ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت.

0: والله أعلم بالظالمين.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ترفع الدرجات، تقرب القلوب، وتترك أثرا طيبا في كل محيط، فهي نور يضيء القلوب ويبني جسور المحبة. وكم من كلمة صانتها القلوب فنشرت بها البركة والسلام، وصنعت على يسرها علاقات طويلة متينة. الكلمة الطيبة تجعل الحياة أكثر انسجاما وسعادة، وتزرع الألفة بين الناس، فهي وسيلة للبركة في الدنيا وللفوز بالثواب في الآخرة. وعندما يحرص الإنسان على القول الحسن تصبح بيئته أكثر رحمة ومحبة، وينعكس ذلك على كل من حوله. الكلمة الطيبة من أعظم القربات وأجمل ما يتزين به الإنسان في حياته، فهي امتثال لأمر الله تعالى الذي قال في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فيجازيه عليها خير الجزاء، كما أنها تسهل التواصل وتلين القلوب وتفتح أبواب المودة بين الناس، ولعلها من أيسر الوسائل التي تلطف التعاملات اليومية. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. في هذا الحديث بيان واضح لعظم فضل الكلمة الطيبة. وفي حياتنا اليومية تتجلى صور القول الحسن بمواقف شتى، منها مدح الصادقين وتشجيعهم على الخير، وتوجيه النصيحة بلطف وأدب، وإلقاء التحية بوجه طلق وابتسامة صافية، وتعليم الناس ما ينفعهم من العلم، وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم، إضافة إلى نشر روح المحبة والإيجابية في المجالس والمواقف المختلفة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واهدنا لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: الحسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بما مالكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين. قبل هذه الآية، آية لم يذكر الشيخ رحمه الله شيء في تفسيرها، وهي الآية التي قبل هذه الآية: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اكتفاء بتفسيره لها في البسملة. وهذا تفسير للفاتحة، فالأولى لا يترك شيء، لأن حتى من طريقة الشيخ يعني إذا تكررت آية في القرآن عاد تفسيرها ولو بشيء من الاختصار. ولهذا الأولى أن يثبت هنا الرحمن الرحيم، وأقل تقدير أن يقال وقد تقدم تفسيرها، أو يشار إلى معنى مختصر ولا يفصل اكتفاء بما تقدم. هذا هو الأولى، والله تعالى أعلم. ولا سيما أن المعنى معنى الاسم بعد الحمد لله رب العالمين وقبل مالك يوم الدين فيه هدايات، ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها. قال: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك. المالك هو من اتصف بصفة الملك، وهنا أضيف الملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك يوم الدين، ومالك الدنيا وما فيها، ومالك لكل شيء، ومالك لكل شيء. لكن هذا التخصيص له معنى مالك يوم الدين، وفيه تنبيه أيضا على أمر عظيم، والدين هو يوم الحساب، الدين الجزاء، ومن أسماء ربنا تبارك وتعالى الديان. يقول جل وعلا كما في الحديث، حديث عبد الله بن أنيس، يقول الله جل وعلا: أنا الملك أنا الديان. لاحظ مالك يوم الدين، يقول أنا الملك أنا الديان، والديان معناها المجازي المحاسب، يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم، كما قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي ذلك اليوم يظهر هذا الملك العظيم لكل الخلائق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، مالك يوم الدين. وهذا أيضا فيها تنبيه على التخويف من ذلك اليوم، مالك يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يحرك خوف من ذلك اليوم، ويولد أيضا استعداد لذلك اليوم العظيم. قال: المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله من المعاني المرتبطة بالملك. فالمالك هو الذي يأمر وينهى، يثيب ويعاقب، يتصرف في الملك كيف يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يرزق من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. الملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق عبيده طوع تدبيره سبحانه وتعالى. قال: وأضاف الملك ليوم الدين. وأضاف الملك ليوم الدين، هذا من أسماء يوم القيامة. القيامة لها أسماء كثيرة، جاء كثير منها في القرآن، مثل القيامة واليوم الآخر ويوم التغابن ويوم التناد، أسماء كثيرة، منها يوم الدين. فتكون سورة الفاتحة مما اشتملت عليه الإيمان بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الركن العظيم من أركان الإيمان، الذي هو الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب الذي هو اليوم الآخر. أضاف الملك ليوم الدين، قال: وهو يوم القيامة. يوم القيامة يسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويسمى يوم الدين لأن كل إنسان يدان بعمله، بمعنى يجازى ويحاسب على عمله. ويسمى يوم التناد أن يكون فيه التناد، مثل ما في الآيات التي في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار، هذا كله من التناد. ويوم يناديهم، قال: وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة النجم: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، مثل ما قال الله جل وعلا: لتجزى كل نفس بما تسعى. أي بما قدمت من أعمال. قال لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، يعني هذا وجه التخصيص، تخصيص الملك بيوم الدين، مع أنه مالك لكل شيء سبحانه وتعالى، لكن التخصيص لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كل الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم يظهر لهم ذلك. وفي ذلك اليوم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ويقول جل وعلا أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. قال لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وكمال عدله وكمال حكمته وانقطاع أملاك الخلائق، انقطاع أملاك الخلائق. ولهذا مهما كان عند المرء في هذه الدنيا من ملك ومن مال، فإنه يأتي يوم القيامة وليس معه شيء من الدنيا، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي، يقول الله جل وعلا، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، وعرفوا معنى بهما يعني ليس معهم شيء. قال بالحسنات والسيئات، القصاص ليس بالدرهم والدينار، الدراهم والدنانير والأموال انتهت في الدنيا، ولا يكون مع الإنسان منها شيء مهما كانت. بما القصاص؟ قال بالحسنات والسيئات. قول بالحسنات والسيئات هذه يفسر حديث المفلس، تدرون من المفلس؟ الحديث المعروف في صحيح مسلم. قال لا، وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، يقفون موقف متساوي، حفاة كلهم، عراة كلهم، يقفون في موقف واحد على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، يقفون في يوم مقداره 50 سنة انتظار المجيء، مجيء الرب للفصل بين العباد والقضاء بين الناس. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يدرك ذاك الحين أن الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة هي هذه، يا ليتني قدمت لحياتي. قال كلهم يعني الملوك والرعايا والعبيد والأحرار الصغار والكبار والذكور والإناث، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، كما قال في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، قد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، لأنهم في ذاك الموقف ينتظرون. ولهذا الخلائق كلهم يفزعون إلى الأنبياء، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ في الفصل بين العباد. هذا معنى قوله منتظرون لمجازاته، منتظرون لمجازاته أي لمجيئه لمجازاة العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، راجون ثوابه خائفون من عقابه. قال فلذلك خص بالذكر. ما معنى خص بالذكر؟ قال يوم الدين، مالك يوم الدين، فلذلك خص بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. وقوله مالك يوم الدين قرئ مالك يوم الدين وقرئ ملكي يوم الدين، وكلاهما قراءة عشرية، مالك يوم الدين وقرئ ملكي يوم الدين بحذف الألف. وقيل إن مالك، وقيل إن ملك أعم وأبلغ، قيل إن مالك أعم وأبلغ من مالك. قالوا فكل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، وليس كل مالك ملك. هذا قيل في الفرق بين الاسمين المالك والملك، بين المالك والملك. وذكر ابن عطية في تفسيره وغير أن هذا ليس بلازم، والملك والمالك، وكذلك المليك في قوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كلها تدل على اتصاف الله بصفة الملك سبحانه وتعالى، اتصافه بصفة الملك سبحانه وتعالى. نعم.
3: قال رحمه الله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله تعالى والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله عز وجل لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.
4: ثم ذكر ما يتعلق بتفسير قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هذه آية جاءت في الوسط تماما، لأن عرفنا أن الفاتحة سبع آيات كما قال سبحانه ولقد آتيناك سبع من المثاني، السبع المثاني آياتها سبع، فجاءت هذه في المنتصف. ما معنى في المنتصف؟ يعني في الوسط، يعني قبلها ثلاث آيات وبعدها كم؟ ثلاث آيات. وعرفنا على الصحيح من كلام أهل العلم أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة،

الرحمن الرحيم. إذن هي آية مستقلة للفصل بين السور، فهي آية لابتداء السور نزلت للفصل بين السور بعضها من بعض. والأدلة على هذا واضحة، من الأدلة ما تقدم بالحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، المقصود بالصلاة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي النصفين. فإذا قال الآن إذا تسمع قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، كم آيات الفاتحة؟ 7. القسمة كيف تكون؟ 3.5 للرب و3.5 للعبد. قال لا، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، بدأ هكذا، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لو كانت البسملة آية من الفاتحة كيف يكون الحديث؟ فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن الحديث هكذا، الحديث القدسي قال الله عز وجل: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، مثله تماما ما مر معنا حديث أبي سعيد بن المعلى لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن، ثم لما أراد أن يخرج المسجد أخبره ماذا قال له؟ الحمد لله رب العالمين. لو كان بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بدايتها لو كانت البسملة أول آية في سورة الفاتحة. فالصحيح أنها آية مستقلة، أنها آية مستقلة، وعندما ترقم الفاتحة يعطى الرقم الأول لقوله ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، رقم 1 الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى. قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، هذه الآية اللي في الوسط، قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كم آية؟ 3. من عد البسملة آية من الفاتحة عد هذه آيتين: اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وألفاظ آيات الفاتحة متقاربة في يعني متقاربة في ألفاظها، عددها، حجم الآية في تقارب، لكن على جعل البسملة آية من الفاتحة تكون الآية الأخيرة طويلة أطول من بقية الآيات. فقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة هذه 3 آيات، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هذه 3 آيات لمن؟ للعبد، هذه 3 آيات للعبد. وقبل إياك نعبد وإياك نستعين 3 آيات للرب. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية التي في الوسط هذه مقسومة، أولها للرب وآخرها للعبد، إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذا طلب، طلب من العبد أن يعينه الله. ولهذا قالوا العبادة غاية والاستعانة وسيلة، العبادة غاية والاستعانة وسيلة، وسيلة لتحقيق هذه الغاية. قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. ما معنى الحصر؟ قال إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. الحكم المذكور

0: نعبدك نستعين بك إثبات هذا الحكم، ونفي ما عدا أي ولا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك، فتفيد إياك نعبد تفيد نفي وإثبات، تفيد نفي وإثبات، إثبات الحكم المذكور ونفي ما عدا إياك نعبد تفيد نفي وإثبات. والتوحيد ما هو؟ نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإياك نعبد هي تحقيق للا إله إلا الله، إياك نعبد هي تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين هي تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، لا نتخذ معك شريكا ولا ندا، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، لا حول ولا قوة لي إلا بك يا الله، بك أستعين أي وحدك. قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، كيف تقديم المعمول؟ أصل الجملة نعبدك، نعبدك، نعبد هذا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف كاف الخطاب المفعول، نعبدك أي يا الله، فقدم المعمول على العامل صارت الجملة إياك نعبد، إياك نعبد، فأفادت بهذه الطريقة بهذا التقديم أفادت الحصر، حصر العبادة بالله عز وجل وحده. ومثلها وإياك نستعين، فهذا من أساليب الحصر. قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. فإذا إياك نعبد تفيد ماذا؟ النفي والإثبات، وإياك نستعين تفيد النفي والإثبات. قال نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، تقديم العام على الخاص. الآن الاستعانة بالله ودعاء الله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله، هذه الأعمال أليست من العبادة؟ هي عبادة لله، هذه من العبادة، فيكون قوله إياك نعبد عام وإياك نستعين خاص، خاص الذي هو عبادة الله بالاستعانة به وحده. فهذا من تقديم العبادة وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، هذا أمر. أمر آخر قال واهتمام بتقديم حقه على حق عبادة، تقديم حقه على حق عبادة، ولهذا قالوا في هذا التقديم فيه الأدب مع الله، تقديم فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى بتقديم المعبود نعبدك على المستعان الذي هو فعلهم طلب العون من الله الذي هو قسم العبد، يعني قدم حق الرب على مطلوب العبد، المطلوب العبد الذي في الحديث قال بيني وبين عبدي، هذا لعبدي أي مطلوب للعبد، فقدم حق الرب على مطلوب العبد. قال إياك نعبد، قال والعبادة اسم جامع، إياك نعبد، نعبد، لأن هذه من فهمها لا بد أن يفهم معنى العبادة، ما معنى نعبد؟ نعبد، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. والاستعانة هي الاعتماد على الله، تفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى، مع الثقة به سبحانه وتعالى. إذا حقق العبد إياك نعبد، إذا حقق العبد إياك نعبد فإنها تطرد عن قلبه طردا قويا الرياء، إذا حقق إياك نعبد فإنها تطرد عن قلبه طردا قويا الرياء، وإذا حقق إياك نستعين تطرد عن قلبه الكبر، لأن إياك نستعين لا حول لي ولا قوة ولا قدرة على شيء، يعلن العبد ضعفه وعجزه وفقره، تطرد عنها الكبر، وإياك نستعين يعني أبرأ من حولي وأبرأ من قوتي، لا حول لي ولا قوة إلا بك. القلب يصيبها أدواء، والفاتحة شفاء، الفاتحة شفاء، ومن أسمائها الشفاء، فيها شفاء عظيم لأدواء القلوب، ولكن لا يتحقق الاستشفاء بها إلا بالتدبر والعمل بالهدايات. هناك ثلاثة أدواء خطيرة جدا تصيب الناس شفاؤهم منها بهذه السورة: الرياء وما شاكله يطرده إياك نعبد، والكبر وما شاكله من العجب وغير ذلك يطرده وإياك نستعين، والأمر الثالث ضلال القلب وزيغه، وهذا يذهب باهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

بكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.

ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا

ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

أولئك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم.

سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

الحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

ربها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم

أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة

مثلنا فأتي بآية فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء رفع الصوت في المسجد بما يؤدي إلى التشويش على المصلين، وقد ورد النهي عنه صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. ومعنى هيشات الأسواق اختلاطها والمنازعة وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. ويدخل في النهي عن رفع الصوت في المسجد رفع الصوت بالقرآن حال وجود أحد في المسجد، فإن من في المسجد هم بين مصل وقارئ وذاكر لله، ورافع الصوت بالقرآن يشوش عليهم، فهم في عبادة كما هو في عبادة، فليس له أن يشوش عليهم. روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة الله، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة، أو قال في الصلاة. قال شيخنا ابن باز بعد ذكره الحديث: السنة مراعاة من حوله من المصلين، وألا يجهر بقراءته فيشوش عليهم، ولكن يقرأ قراءة منخفضة ليس فيها تشويش بينه وبين نفسه، أو يرفع قليلا لا يتعدى الضرر إلى غيره لكنه رفع قليل. فالحاصل أنه ينبغي أن يراعي شعور المصلين، فلا يجهر جهرا يشوش على مصل أو على قارئ، انتهى كلامه. وإذا كان النهي ورد عن رفع الصوت بالقرآن، فمن باب أولى أن ينهى عن رفعه بغير القرآن. ومن أكثر ما يقع من رفع الصوت اليوم رفع الصوت بالرد على مكالمات الجوال بصوت مرتفع، وغفل هذا الذي يرد بصوت مرتفع أنه في مسجد حوله مصلون لا يجوز له أن يؤذيهم. والواجب على من أراد الكلام سواء مع غيره أو بجواله أن يتكلم بصوت منخفض لا يؤذي غيره، وليكن الكلام مما يناسب المسجد أيضا. أما الكلام الذي لا يليق أن يكون في المسجد فليس لأحد أن يتكلم به.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
4: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب

0: بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الإف إم. نجران 89.8، 89.8، يدما وثار 96.2، 96.2، حبونا 89، 89، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النور.
1: آيات القيام.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إذاعة

0: والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: مكارم الأخلاق.
2: بالألفة يتعايش الإنسان مع كل من حوله من أهل وجيران وزملاء، بل هي الطريق إلى انسجام هذه الأرواح. وأمر الألفة أمر ليس بالهين، حيث اختلاف الآراء وتلون النفوس وطبائعها المتغيرة. ولم أجد مثل الألفة تستطيع بعد الله تعالى أن تجمع بين هذه المختلفات وتؤلف بينها في نسق منسجم يبعث بالراحة والسعادة. والألفة بلا ريب توفيق من الله تعالى، لأنه الذي بيده القلوب سبحانه، ويشهد لذلك قوله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. متفق عليه. ولا أخفيك أيها الكريم ويا أيتها الكريمة أن الألفة تحتاج منك إلى شيء من الجهد والتضحية والتنازل عن بعض الحقوق وعدم الاكتراث ببعض المواجهات ولو كانت شديدة أحيانا. وتاج ذلك كله نية صالحة وقول جميل، فمثل هذا هو الذي يستطيع أن يتآلف مع الناس. أما من يتباهى بقوة المجادلة ويعد التنازل عن بعض الحقوق إهدارا لكرامته بين أحبته، فهذا أبعد ما يكون عن الألفة. إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. أيها الأحبة، الألفة سعة للصدر وراحة للنفس وتوحيد للصف، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك وحتى سورة الحاقة.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: وزارة الحج والعمرة تطلق بطاقة نسك هوية رسمية للحجاج. وزارة الحج تفعل منظومة رقمية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن إلى المملكة. المملكة تستقبل أولى رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع غدا. الشؤون الإسلامية تنفذ أكثر من 128 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع الرياض خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفا بعقوبات تصل إلى 15 ألف ريال. توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة. تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوفات مجهولة بالقرب من مدينة الفجيرة في الإمارات. ترامب يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. وأخيرا استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في الضفة الغربية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الثلاثاء 18 من ذي القعدة من السنة الهجرية 47 و400 ألف. شكرا لمتابعتكم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور. حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
0: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المعطاء، المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
3: فحي الله شيخينا وبارك فيهما ونفعهما ونفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. في آيات محكمات من سورة آل عمران، تلك الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، تحدثنا في حلقات سابقة، ونتم في هذه الحلقة وما بعدها الحديث عن هذه الآيات وما فيها من الفوائد والأحكام. عند قول الله جل ذكره: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، كان هذا هو آخر حديثنا في حلقة سلفت. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية كما ذكرنا في الحلقة السالفة أن الله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين من رقاب الكافرين، فقال: تحسونهم بإذنه، لكن لما فشلوا في أنفسهم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا يرغبون في الدنيا وفي الغنائم، تنازعوا في الأمر، عصوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في الثبات على الجبل، بعدما رأوا ما يحبون من الغنيمة والنصر، وصار بعضهم يغلب الدنيا على الآخرة ويريدها ويقدمها عليها، قال الله عز وجل: ثم صرفكم عنهم، أي أن الله سبحانه وتعالى بدل تمكينكم من رقابهم بأن مكنهم هم من رقابكم ليبتليكم، ثم سبحانه وتعالى لطف نفوس المؤمنين فقال: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. في هذه الآية نأتي إلى الآية التي بعدها، وهي قوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. فلعلك شيخ إبراهيم تحدثنا بارك الله فيكم عن هذه الآية، تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله تعالى في هذه الآية: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ هذه ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، ومتعلقها على الأرجح الأقوال محذوف، والتقدير أذكروا إذ تصعدون، وهذا أحسن ما قيل فيها. إذ تصعدون أي اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تجدون في الفرار والإبعاد في الأرض، ولا أحد منكم يلتفت إلى غيره أو ينظر إليه، إذ لم يكن لديكم من هم سوى النجاة من الأعداء. وتصعدون بضم التاء غير تصعدون بفتحها، لأن الصعود الرقي لأعلى، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. أما الإصعاد تصعدون فهو السير هربا في أرض مستوية، وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من صعد الجبل، لكن المراد بقولي إذ تصعدون أي تهرمون سراعا في أرض مستوية، لأن أصعد مأخوذ من الصعيد، والصعيد وجه الأرض كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ولا تلمون على أحد أي لا تلتفتون إلى أحد، ولم يقل له تعالى لم تلتفتوا، لأن اللي أبلغ، واللي هو الانعطاف على الشيء. هم لا يلمون على أحد هربا أو خوفا من قتل الكفار إياهم. ثم قال الله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلفتموه وراء ظهوركم مما يلي جهة العدو، وهو يدعوكم أيها المؤمنون إلى التوقف عن الفرار والثبات فلم تلتفتوا إليه، فأثابكم غما بغم أي بسبب ما قمتم به من الفرار وعدم استجابة النبي يوم أحد، جازاكم الله تعالى بغم نبأ مقتله أي مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بقية الغموم التي نالتكم كفوات النصر والغنائم وإصابتكم بالقتل والجراح. ثم قال الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي إن الله تعالى قد أصابكم بغم سماعكم إشاعة مقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من الغموم الأخرى لئلا يصيبكم الحزن على ما ذهب عنكم من النصر والغنائم، ولا على ما نالكم من جراح وما أصاب إخوانكم من قتل، فينسيكم سماع مقتل النبي ذلك كله أو يخفف من وطأته عليكم. ثم ختم الله تعالى الآية والله خبير بما تعملون، أي وحده العالم ببواطن ما تعملونه من خير أو شر، ومن ذلك ما قمتم به في غزوة أحد، كما أن ما ترتب عليها من ابتلاءات ومحن وأسرار إنما هو صادر عن كمال علمه ببواطن الأمور تعالى ذكره.
3: إذن في قوله تصعدون، الإصعاد هو السير في مستويات الأرض، ما استوى من الأرض أو من حدر منها كبطون الأودية والشعاب، بخلاف الصعود الذي هو الارتفاع على الجبال أو السطوح أو السلالم أو الدرج ونحوه، فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي. وكما ذكرتم معنى تلوون أي لا تعرجون ولا تلتفتون إلى أحد خلفكم هربا، لأن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته. القصد هنا أنهم انشغلوا بخلاص أنفسهم وسلامتها من الأذى أو القتل أو من الأسر أو من الجراح أو غيرها. ولا تلوون على أحد، والأحد هنا جاء منكرا فيشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولا تلوون على أحد، ولم يقل تلتفتوا، لأن التفات قد يكون فيه تأخر وتباطؤ، وأما قال تلوون ولي العنق يكون مع بقاء الإنسان يجري وهو في حال الهروب هو يلتفت، فإذا التفت وهو هارب يقال لوى عنقه.
5: ولا تلوون على أحد،
3: نعم،
5: إجاز بالحذف، والمعنى ولا يلوي أحد على أحد، فأجز بالحذف فحذف الأولى وأبقى الأخرى، ولا تلوون على أحد.
3: من ذلك أنه رسمت بواو واحدة وهي تنطق بواوين، وهذا معروف عند العرب من قبل، فإنهم يكتبون تلوون بواو واحدة وينطقونها بواوين، وهكذا رسمت في المصحف بواو واحدة، مع أن جميع القراء قرأها بواوين، بخلاف قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وإن تلو، ففيها قراءتان سبعية، وإن تلووا وإن تلو، وأيضا هناك كتبت بواو واحدة وقرئت مرة بواو ومرة بواوين، وإن تلووا وإن تلو فيها قراءتان كما لا يخفى. في هذه هنا في هذه لا يقرئت كل قرأوها كلهم تلوون بواوين، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم، الواو هنا حالية كذلك شيخ عبد الله، يعني حالة
5: هروبكم
3: كون الرسول،
5: نعم،
3: حالة هروبكم
5: وفراركم،
3: كان الرسول كان صلى الله عليه وسلم
5: يدعوكم
3: في
5: آخركم من خلفكم، وهو خلاف التقدم،
3: فيقول لهم يا عباد الله ارجعوا، أي عباد الله ارجعوا،
5: وقد خلفوه صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم،
3: نعم، وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم هنا ليجمعهم، يأخذ بأيديهم عن الخطيئة وهي الفرار من المعركة وترك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
4: نعم، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات، قال تعالى والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت صلى الله عليه وسلم وهرب معهم وحاشاه لم يكن صالحا للقيادة،
3: ولفت في عضدهم وتفرقوا وتمكن الكافر منهم.
5: فأثابكم غما بغم، هذا عجيب، ذكر في الغم معنى الثواب، وأصل الغم العقاب، لكن الله تعالى بين أن هذا كان ثوابا لهم، ويتبين معنى هذا الثواب فيما يلي من الآيات.
3: نعم.
5: فقال فأثابكم غما بغم، وهو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم مع غم الهزيمة،
3: عفوا يعني دعوة مقتل أو
5: خبر،
3: نعم، إشاعة
5: خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
3: الغم الأول هو ما أصابهم من القتل والجراح والهزيمة، الغم الثاني هو الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإشاعة ذلك، إذ صاح به، صاح الشيطان محمدا قتل، ففت ذلك في
5: عضدهم،
3: وأصابهم الغم فوق الغم الذي نالهم من القتل والجراح.
5: فلما أصابهم غم سماع إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من الغموم الأخرى، فلما انجلى هذا الغم وهذا الخبر وتبين كذبه، زالت عنهم الأحزان والغموم، وخف عنهم ما نالهم من جراح وما أصاب إخوانهم من قتل، فنسوا بعد معرفتهم ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته، وخف وطأت تلك الأخبار عنه.
3: وقيل إنهم غموا أو غموا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه، فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم، وهذا كله في تكفير للسيئات ورفع للدرجات. قال الحسن فأثابكم غما يوم أحد بغم، قال يوم بدر للمشركين، وسمي الغم ثوابا كما سمي جزاء الذنب ذنبا، وكان ذلك مراد الله عز وجل وحكمته، قال لكي لا تحزنوا
5: على ما فاتكم،
3: على ما فاتكم ولا ما أصابكم،
5: فاتكم من النصر والغنائم،
3: ونعم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كذلك، هذه أيضا أمر عظيم، هي التي وهي التي تترتب عليها ذلك الجراح والقتل،
5: ولا ما أصابكم من جراح،
3: نعم،
5: وإخوانكم من قتل، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
3: ثم قال ولقد عفا، في قوله ولقد عفا الله عنكم قبلها، قيل أراد بقوله فأثابكم غما بغم أي توالت عليكم الغموم، لكي لا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم تعيشوا تلك المصائب التي حصلت، تلك الغموم التي توالت عليكم. قال قبل ذلك ولقد عفا الله عنكم، لكن لا يمنع أن يكون ما يصيبهم من البلاء رفعة لدرجاتهم، وإن كان قد عفا الله عز وجل عنهم.
5: والله خبير بما تعملون فيه وجوب الحذر من مخالفة الله عز وجل، ذلك أن الله تعالى خبير بالأعمال والأقوال والنيات، وفي هذا تنبيه للصحابة وتحذير من تورية الأدبار والمبالغة في الفعل.
4: نعم. وفي قول الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فيه تربية عظيمة للعباد، وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم، فإذا فاتك ما تظنه خير لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره فقل قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن الحزن لا يرد الغائب أبدا، وإنما يزيد الإنسان بلاء، والله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، لأنه دافع الغم بالغم من أجل ألا يحزنوا، وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح. قال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، والله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه مبسطة أن يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم.
3: أحسنتم. إذن قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من المرغوب، ولكي لا تحزنوا على ما أصابكم من المكروه.
4: نعم.
3: أعظم المرغوب في تلك الغزوة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم، وثبات من أراد ثباتهم على الجبل أن يثبتوا ويطيعوه، يترتب على ذلك النصر والغنيمة، وأعظم ما أصابهم هو مخالفته ومعصيته صلى الله عليه وسلم من أولئك الرهط الذين تركوا مكانهم، كذلك ما صار في نفوس الصحابة أو مالت بعض قلوب نفوس الصحابة إليه من الغنيمة وإرادة الدنيا، فهذا كان محله أن يحصل لهم التأديب، التأديب من الله سبحانه وتعالى الذي به يعرفون أثر مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذه الآية شيخ عبد الله،
5: نعم، لما ذكر الله تعالى ووعد بنصر المؤمنين على الكافرين، وهذا النصر لا بد وأن يكون مسبوقا بإزالة الخوف عن المؤمنين، بيّن في هذه الآية أنه تعالى أزال الخوف عنهم ليصير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده بنصر المؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، والأمنة حلول الأمان، حصول الاطمئنان في القلوب.
3: والنعاس الذي هو مقدمات النوم لا يأتي إلى قلب يرتجف خوفا أو امتلأ غما وهما، وإنما يزيل الله عز وجل ويخفف ذلك عنه حتى يصيبه النعاس ويقبل على النوم. وهذه حصلت للمؤمنين كذلك في غزوة بدر، فقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: إذ يغشيكم
5: النعاس
3: أو إذ يغشاكم النعاس أو إذ يغشيكم النعاس، فيها ثلاث قراءات كما لا يخفى.
5: ومعنى هذه الآية: ثم أنزل الله على المؤمنين من بعد الغموم التي أصابتهم الأمان والطمأنينة في القلب، وذلك بأن غش المؤمنين من الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم النعاس، وأما المنافقون فمن شدة قلقهم واضطرابهم على حياتهم فلم يغشهم النعاس. يظن هؤلاء المنافقون بالله ظنا كاذبا بأنه عز وجل لا ينصر عباده، وظنهم هذا كظن أهل الجهل بالله، يقولون إنهم لم يجدوا بد من الخروج، فالقرار ليس بأيديهم، فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن جميع الأمور لله تعالى وحده، ثم أعاد سبحانه الحديث عن صفة هؤلاء المنافقين، فأخبر أنهم يسرون في أنفسهم ما لا يظهرونه لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قولهم فيما بينهم إنه لو كان لهم نصيب من الاختيار في شأن الخروج للقتال لما اختاروا الخروج عن المدينة، ولما حصل ما حصل في صفوفهم من المقتلة، فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنهم لو كانوا في بيوتهم لخرج الذين كتب الله عليهم القتل إلى الأماكن التي فيها مصارعهم، وقد كان تقدير خروجهم من الله ليميز الله تعالى ما في قلوبهم من خبيث وطيب، والله عليم بما تحويه صدور العباد.
3: أحسنتم.
4: وفي قوله نعاسا يغشى طائفة منكم، أي إن الأمان الذي نزل بقلوبهم مصدره النعاس الذي غشي أهل الإيمان من بين من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. روى الترمذي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنهما قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، والحجفة هي الترس، فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا.
3: أمنة يعني هي أمان،

0: نعاسا يغشى طائفة منكم.
1: يغشى،
0: يغشى فيها قراءتان. نعم. يغشى قرأ بها الجمهور
1: بالتذكير على النعاس.
0: نعم.
1: وتغشى،
0: تغشي
1: بالتأنيث على الأمنة.
0: نعم.
1: أمنة تغشى.
0: قرأ بها حمزة والكسائي وخلف خلافا للجمهور.
1: حسنتم. مع الإمالة،
0: مع الإمالة، إمالة الشين. نعم. تغشي
1: طائفة منكم، وطائفة هنا وطائفة، الواو هنا مستأنفة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
0: نعم، أنفسهم وأهمتهم صلة الميم.
1: نعم.
0: لابن كثير ووجه قالون
1: كذلك جعفر. قد أهمتهم فيها النقل وفيها
0: نعم النقل والسكت. نعم. النقل لورش والسكت لخلف
1: ومثلها. أهمتهم أنفسهم كذلك،
0: أهمتهم أنفسهم
1: فيها الصلة لورش، وكذلك فيها السكت لحمزة
0: وصفة الصلة لورش
1: عن خلف،
0: أهمتهم أنفسهم
1: في قوله تبارك وتعالى قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء الظانون بالله غير الحق هم المنافقون، وجاءت الجاهلية جاء ذكرها في كتاب الله في 4 مواضع. هذا هو الموضع الأول من كتاب من القرآن، قال ظن الجاهلية، وجاء فيها أيضا أفحكم الجاهلية يبغون، وجاء كذلك في سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وجاء أيضا في سورة الفاتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية
0: حمية
1: الجاهلية. فجاءت في 4 مواضع، هذا أحدها. فهنا أضاف الظن، ظن الكاذب الفاسد إلى الجاهلية، ووجه هذه الإضافة أنها مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثقة العبد المؤمن بربه تبارك وتعالى وبوعده وبنصره،
0: وأنه لا يظن أحد بالله ظنا غير الحق إلا وهو جاهل ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل، لم يقدر الله حق قدره،
1: لم يقدر الله حق قدره، والعلم كله والنور في هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضلال فيما سواه، والضلال فيما سواه. فكل ظن غير ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن المؤمنين هو باطل جاهل، كما أضافه الله عز وجل يقول يظنون بالله غير الحق، فحكم عليه أولا أنه إيش؟
0: غير الحق،
1: غير الحق، ثم أضافه إلى
0: الجاهل،
1: إلى الجاهلية. وما ذلكم إلا لينفر عنه النفوس الصالحة الصادقة لتعرف أن يقينها بالله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة. فهم ظنوا أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باطل، وأنه لن ينصر، وأن الله سيسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه للكافرين، وقد فجروا وكذبوا وفسدت عقولهم وقلوبهم بهذا الظن البائس الجاهل الخبيث. فقال تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم بين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا من موقفهم، فيقول الله عز وجل ليش يقولون
0: هل لنا من الأمر من شيء،
1: يقولون هل لنا من الأمر من شيء،
0: قل إن الأمر كله لله يا محمد.
1: فهم يقولون لم يكن لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء لصرتم إلى رأينا وأخذتم بعدم خروجكم من المدينة وبقيتم في المدينة ولم تخرجوا إلى أبي سفيان ومن معه. نعم الشيخ إبراهيم.
2: ذكر هؤلاء الحريصون على سلامة أنفسهم بأنهم لم يكونوا يملكون شيئا من قرار خروجهم للقتال، وهؤلاء هم الطائفة الذين أهمتهم أنفسهم، هم المنافقون الذين لا هم لديهم غير أنفسهم التي يحذرون من قتلها، وقد ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا أن دين الله تعالى مضمحل وأتباعه مهزومون، كما قال تعالى في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
1: ذكر الله عز وجل في سورة الفتح، وهكذا تتكرر مواقفهم، وهي حصلت أيضا في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، فهذه مواقفهم تتكرر مرة بعد مرة، ولعلنا نكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية في حلقة لاحقة بإذن الله. نتقدم بالشكر الجزيل لشيخينا الفاضلين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، وهذه تحية من

0: أخي الكريم عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، الشكر موصول لمستمعينا الكرام، بارك الله فيهم ونفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الثقة بك والظن الجميل الحسن الذي تحبه من عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك، وأدم على بلادنا الخير والفضل يا ذا الجلال والإكرام، وأدم عليها فضلك ونصرك وعزك يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
2: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
1: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا

لها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتم

ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل.

منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها

ورائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا

شهيدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها

الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً

أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل

إسرائيل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

بغير نفس لقد لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

0: جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: رحمة الخلق. الرحمة من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي حث عليها ديننا الحنيف، فهي سلوك عملي يترجم بالتعاطف واللين في التعامل مع الآخرين. وقد جعل الله الرحمة أساساً للتعامل بين الناس، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في رحمة الخلق، حيث قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي. الرحمة التي هي اللين والشفقة والرفق بكافة المخلوقات من بشر وحيوانات سبب عظيم موصل إلى نيل رحمة الله، ووسيلة لبناء مجتمع متكافل يستظل بالتعاطف والتآخي والأمن والسلام والطمأنينة والأمان. والرحماء من أقرب الناس إلى الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، وتفيض سنته المطهرة بمواقف مضيئة في الرحمة بالخلق، فمن ذلك رحمته بالأطفال. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويحملهم، فمن شدة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه إذا كان يصلي بالناس جماعة وسمع بكاء طفل أسرع في الصلاة وخفف منها. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الصغار وهو يصلي، فإذا سجد يضعهم على الأرض، وإذا قام حملهم، كما فعل مع حفيدته أمامة بنت زينب رضي الله عنها. ومن ذلك رحمته بالضعفاء والمساكين، إذ كان يهتم بشأنهم ويأمر بحسن معاملتهم، لأنهم مظنة وقوع الظلم عليهم، وأوصى بهم وبأداء حقوقهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الناس بالخدم الذين يعملون عندهم: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ومن ذلك أيضا رحمته باليتامى والأرامل، فقد حث على كفالتهم، ومنها رحمته بالحيوانات إذ نهى عن تعذيبها،

0: حث على الرحمة بها، حتى في الذبح في قوله عليه الصلاة والسلام: فليرح ذبيحته وليحد شفرته. للتحلي بصفة الرحمة علينا أن نتعامل بلين ورفقة، سواء مع الأهل أو الأصدقاء وحتى مع الخصوم، وأن نساعد المحتاجين ولو بابتسامة، وأن نحسن إلى الحيوانات بإطعامها وعدم إيذائها. رزقنا الله وإياكم التزام هذا الخلق النبوي الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أكمل الهدي كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق عليك. وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجودهم، وكان يعطي عطاء ما يخاف الفقر، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. أرصده يعني أحفظه وأعده لأداء دين كان علي. وهذا موقف يجسد حسن الخلق وجمال الحلم وشيمة العطاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله التي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. برد النجراني نوع من الثياب المنسوجة في نجران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع. محاضرة
7: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالم.

0: رحماء بينهم. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم. على ضوء السنة النبوية نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
1: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: رحماء بينهم. إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح. إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعاً في برنامجكم رحماء بينهم. كثير من المواقف تجعل الإنسان يراجع نفسه، هل هو في المسار الصحيح تجاه أن يكون رحيما بمن حوله أو لا. ولعلي أبدأ هذه الحلقة باستفسار أو سؤال: ما هي جوانب الرحمة التي تقوم بتطبيقها في محيط الأسرة التي تعيش بين جنباتها؟ البعض ربما يقول أنا بالابتسامة أجد أني رحيما، باللمسة الحانية، بالهدية، بالعبارات الطيبة، بالتحفيز، بالتشجيع، وكل هذه وغيرها كثير تجعل الإنسان فعلا يعيش ما يسمى بالرحمة. ولعلي أشارككم بهذا الموقف العظيم من شخصية عظيمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في سيرته العطرة أنه كان إذا دخلت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ابنته يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أيضا إذا ما دخل إلى بيتها تقوم له صلى الله عليه وسلم وتقبله بين عينيه وتجلسه أيضا في مكانها. الشاهد من هذا الموقف الذي ملؤه الرحمة من الابن والبنت تجاه الأب، وملؤه الرحمة من ذلك الأب العظيم القوي تجاه ابنه أو ابنته. أتعجب أحيانا أنا وأنت إذا كان الدور التربوي الذي نمارسه مع أبنائنا وبناتنا يتوقف عند المطعم والمشرب والملبس والتعليم فقط، وإن كان هذا لا شك من الأمور التربوية التي نحتاجها. فالأب لا شك أن يقوم بما استرعاه الله عز وجل عليه، وهذا أمر مهم جدا، ولهذا جاء التحذير من التفريط بهذه القضايا التربوية وهي أمانة. من استرعاه الله على رعية مات يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، وهذه والعياذ بالله عقوبة خطيرة جدا. لهذا هذا الموقف العظيم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها تدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم. تأمل معي هذا الموقف: قيام ثم تقبيل بين عينيها وأيضا يجلسها في مكانه. أحيانا أسأل نفسي: هل أنا أو أي إنسان لديه هذه البنت هل يفعل مثل هذا الموقف؟ فإن فعل من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنت على خير من الناحية التربوية والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أن في قلبك أنهارا من الرحمات تتنزل على أبنائك وبناتك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في محيط العائلة تسير معه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها إلى أن تقف على الباب تودعه تؤانسه، فيقبلها صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من بيته. أي رحمة هذه؟ ولهذا سئلت: كيف كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يدخل متبسما عليه الصلاة والسلام. جوانب الرحمات العظيمة: في يوم من الأيام تتكلم السيدة عائشة رضي الله عنها بكلمة عن صفية رضي الله عنها غيرة النساء المعروفة، فإذا بها تقول: حسبك أنها كذا يا رسول الله، أي قصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته لم يوبخ السيدة عائشة ذاتيا ولم يتهمها بالسوء، وإنما كان اللوم والتوجيه على السلوك والتصرف. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. فالانتقاد والتوجيه والرحمة هو علاج هذا الخطأ. أما الذات الإنسان: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الجوانب الرحمات أحيانا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره فيجعل الجيش يتقدم ويتأخر، هو والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيتسابق. أي رحمة في العلاقة الزوجية، أي رحمة في محيط الأسرة الواحدة، أي رحمة في العلاقة التربوية، كل هذه المعاني السائدة والمعاني العظيمة نحتاج أن نطبقها في حياتنا كسلوكيات وتصرفات حتى نرى أثرها في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الأسرية وأيضا في حياتنا الأخروية، لأن الله ينزل رحمته على من يرحم هؤلاء العباد. ومن أحق بالرحمة في محيط الأسرة؟ الوالدين، الزوجة، شريك الحياة، الأبناء والبنات، وقس على ذلك. ولهذا يحدث أن الإنسان ما بين الفينة والأخرى يحاول قدر المستطاع، حتى لو حدث أمر قد يكون هذا الأمر فيه شيء من الخطأ الذي يحدث أمام الطرف الآخر، فيعالج هذا الخطأ بالرحمة، خاصة في محيط العائلة الواحدة. يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فتفتح السيدة عائشة رضي الله عنها، فإذا بطبق فيه أشبه ما يكون بشيء من الحلوى من إحدى نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، فتكسر الإناء غيرة. لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قام قال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. يبين أن السلوك الذي صدر منها عالجه النبي عليه الصلاة والسلام برحمة، ليس سوء أدب من السيدة عائشة رضي الله عنها أبدا، وليس كفرانا بالنعمة التي تلقيها، وإنما غارت أمكم. وقام يلملم بيديه الشريفتين الطعام، ثم عالج وقال: يا عائشة، إناء بإناء رضي الله عنها. إذن تأمل معي هذه الرحمة داخل محيط الأسرة، مع الأبناء، مع البنات، مع الزوجة، مع شريك الحياة. يحتاج الإنسان أن يكون رحيما بأفراد أسرته، خاصة إذا أغلقت الأبواب ولا يرى أحدا منك شيئا من الخلق إلا أنت ومن تعول. ولهذا ومضت هذه الحلقة لتكن حياتك مليئة بالرحمة، وليكن من يكون نصيبه الأوفر ونصيب الأسد من هذه الرحمات هم أبناؤك وبناتك وشريك الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء.
1: نقدم لكم

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الانفطار والمطففين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الانفطار والمطففين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يبحث مع رئيس الإمارات المستجدات الإقليمية وأمن المنطقة. المملكة تدعو إلى ضرورة التهدئة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وإلى دعم الوساطة الباكستانية. وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية. واشنطن وبالتعاون مع دول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن تطورات مضيق هرمز. من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيتي تهنئة إلى ملك مملكة هولندا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعرب ولي العهد عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات الشقيقة. كما أكد ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات الشقيقة وناقلة تابعة لشركة إماراتية. وأكدت الوزارة في بيان وقوف المملكة إلى جانب الإمارات فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار. كما أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، ودعت إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وشددت المملكة على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود. من جانبها أدانت رابطة العالم الإسلامي الاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات، وشددت الرابطة على التضامن الكامل مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات تسببت منذ بدئها في مقتل 10 مدنيين وإصابة 227 شخصا من جنسيات مختلفة. زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستقبل إحدى رحلات المستفيدين من المبادرة القادمين عبر مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا. واطلع الربيعة على الإجراءات والجهود المبذولة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. أكدت وزارة الحج والعمرة أن بطاقة نسك تعد الهوية الرسمية والمعتمدة للحاج داخل المشاعر المقدسة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأوضحت الوزارة أن البطاقة تهدف إلى تحقيق تنظيم أدق لحركة الحشود، حيث تسهم بشكل مباشر في تسهيل التنقل بسلاسة تامة، وتمكن الحاج من الاستفادة القصوى من كافة الخدمات المتاحة بكل يسر وسهولة. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اكتمال جاهزيتها التشغيلية لموسم حج 1447 للهجرة عبر منظومة خدمات متكاملة وبنية تحتية متطورة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تهدف إلى توفير أقصى سبل الراحة والسكينة لضيوف الرحمن وضمان انسيابية رحلتهم الإيمانية منذ لحظة وصولهم وحتى إتمام نسكهم. وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية عبر مطار سلا الدولي بمدينة الرباط اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة من خلال استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار عن انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع اليوم من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى محطة مكة المكرمة. وكشفت سار عن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج إلى أكثر من 2.21 مليون مقعد عبر أكثر من 5300 رحلة خلال الموسم. وأوضحت سار أنه في أوقات الذروة ستبلغ عدد رحلات القطار اليومية إلى 142 رحلة. لازلنا مستمعينا الكرام نقدم لكم نشرتنا الإخبارية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفيها أطلقت جامعة أم القرى برنامجا تدريبيا شاملا لتنمية مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة. ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب 1000 متدرب ومتدربة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تعنى برفع كفاءة العاملين في منظومة خدمة الحجاج. ترأس وزير المالية محمد الجدعان أمس وفد المملكة المشارك عبر الاتصال المرئي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية للعام 2026 بمشاركة محافظين وممثلين عن الدول الأعضاء لمناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والمالية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاستثمارية. وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حجر الأساس لحزمة من المشاريع بالطاقة المتجددة، وتهدف المشاريع إلى تحسين خدمات المياه في المديريات. مدير عام مشاريع مياه الريف بمحافظة مأرب علي الهذال عبر عن شكره للمملكة على هذه المبادرة الهادفة إلى سد احتياج أهالي اليمن من المياه الصالحة للشرب. في خبرنا الأخير لهذه النشرة، أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم أن واشنطن بالتعاون مع دول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن تطورات مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية لتأمين ممر آمن للسفن العالقة في الخليج العربي. كان ذلكم آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ولي العهد يبحث مع رئيس الإمارات المستجدات الإقليمية وأمن المنطقة. المملكة تدعو إلى ضرورة التهدئة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وإلى دعم الوساطة الباكستانية. وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية. واشنطن بالتعاون مع دول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار جديد بشأن تطورات مضيق هرمز. مستمعينا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي من نفذ لكم هذه النشرة زميل خالد المالكي، وقد قرأتها على حضراتكم أنا خالد المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: اقرأ القرآن
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملاً ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا، اقرأوا القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام إلى حلقة قرآنية جديدة نقرأ فيها كتاب ربنا، وننهل من هذا المعين العذب، نتعلم ونصحح تلاوتنا لنصل إلى أجود صيغة في تلاوة هذا الكتاب العزيز. هذه بتحيا فريق البرنامج في مستهل الحلقة من الإشراف العام في حان سبيعي، من إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التنفيذ والإخراج زميل خالد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد المصري. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا القارئ الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
8: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام.
7: أهلا بكم يا كرام وبرفقة خيركم، خيركم كذا أساس اسمها خيركم، نرافقكم أيها الأحبة، ونسعد باستقبال اتصالاتكم على 011-405-2999. اليوم المنهج شيخ يوسف سورة النمل، لازلنا
8: سورة النمل من الآية 54 إلى الآية 58
7: بحول الله. إذا نفتحوا مصاحفكم الورقية أو إن كانت على جوالاتكم أو أجهزتكم الذكية على سورة النمل، هي في الجزء 19
8: صفحة 381
7: ومن الرابعة الآية 54 وحتى 58. نستهل الحلقة بتلاوتكم شيخ يوسف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأ

0: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
4: فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه الخيرية أيها الكرام. على 0114052999 نستمع إلى تلاواتكم المباشرة لهذا المقطع القرآني من سورة النمل. أبرز ملاحظات شيخ يوسف، تنبيهات.
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الملاحظ في هذا المقطع القصير من هذه السورة المباركة، ننظر إلى ما يسمى بالصلة، الصلة الصغرى أو الكبرى. مثلا في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا فأنجيناه وأهله إلا امرأته.
4: فأنجيناه
5: وأهله إلا، طبعا نتكلم عن إلا امرأته كانت ببين، حتى جئناه الآن ببينها إن شاء الله، حتى يقول واحد ليش ما صارت معهم، بنبين ليش السبب. في قوله في الصلة الصغرى والكبرى، وهي ما تسمى بصلة هاء الكناية، هو تعريفها إشباع حركة الهاء الضمير بمد خفيف يسمى مد الصلة. طبعا هاي تسمية يعني ذكرها أهل الأداء، يشترط فيها أن يكون بين متحركين، وهذه هي السبب اللي بذكرك الآن ليش ما ذكرناها.
4: بين متحركين.
5: بين متحركين، متحركين مثل بقوله القومي، شوف قومي، شوف لاحظت ميم مكسورة وبعدها الهمزة مكسورة، إذن بين متحركين الهاء هذه. لكن لو لاحظنا فأنجيناه، لاحظ فأنجينا، الألف هذه اللي بعد النون تعتبر ساكنة، الألف دائما أصلها ساكنة، ما تجي ألف متحركة،
4: صح.
5: فهذه الألف فإذا تخرج من القاعدة،
4: لا يصلح أن نقول فأنجيناه،
5: أيوه ما تصير صلة، تصير هاء يعني هاء مضمومة لكن ليست هاء صلة.
4: نعم،
5: ليست هاء صلة. فلذلك لابد يشترط فيها أن تكون بين متحركين. إذا وقع بعد الهاء همز نسميها صلة كبرى، لأنها تمد مقدار 4 حركات، مثل
4: إلا
5: امرأته إلا. أما في قوله تعالى مثلا في اللي ما فيها مثلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوه فأنجيناه وأهله، نعم في قوله أمطرنا عليهم في فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت، لاحظ إلا امرأته تمد مقدار 2 حركات. نحن مدها بتصل إليه لأن ما بعدها همزة،
4: نعم،
5: لكنها
4: نعم.
5: وقعت بين متحركين إلا امرأة نقول امرأته قدرنا 2 حركات فقط، ما نخطفها مثل فأنجيناه وأهله،
4: نعم.
5: فهنا نسميها صلة صغرى، صغرى معناها ما بعدها همزة، إذا أتى بعدها همزة نمد صلة كبرى. صلة كبرى تكررت معنا أكثر مرة في قوله تعالى قومه، قال لقومه تأتون قومه إلا، هذه نسميها صلة كبرى، وأهله إلا، هذه اسمها صلة كبرى.
4: جميل، يمكن التفاصيل هذه قد تسمع لأول مرة، لكن الممارس والقارئ لكتاب الله والسامع الجيد له يعني يقرأها
5: صحيح
4: بشكل صحيح.
5: طبعاً لما نتكلم عن هذا نتكلم عن لما نقول أربع حركات لمن يقرأ عن طريق الشاطبية. اللي يقرأ عن طريق الطيبة اللي هي يقصر فيها المنفصل له أن يقرأها بقصر منفصل، وتصير عنده كل الحركتين يعني حركتين هنا سواء كبرى أو صغرى تقرأ بحركتين.
4: جميل.
5: لكن الشائع والمنتشر أكثر اللي هي القراءة عن طريق الشاطبية، فلذلك إحنا حتى في برنامجنا في طريقة تعليمنا وخاصة في بداية البرنامج عندما نبدأ بالقراءة نقرأ اللي هي عن طريق الشاطبية بمد المنفصل.
4: جميل جدا، بارك الله فيكم على هالتفصيل شيخ يوسف. ونعود لكم أيها الكرام مع أولى الاتصالات أخونا محمد. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
4: حياك الله يا محمد، تسمعنا كويس؟ تفضل استعذ بالله. يلا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: ما شاء الله عليك يا محمد. كم عمرك يا محمد؟
1: 10 سنوات.
0: طيب في قوله تعالى مالك يوم الدين، أبغى أسمعك مرة ثانية الآية هذه بس أقرأها، شوف مالك يوم الدين.
1: مالك يوم الدين.
0: أحسنت، ممتاز. طيب صراط الذين أنعمت، أقرأها.
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: أنعمت.
1: أنعمت.
0: أيوة أحسنت يا محمد، بطل أنت ما شاء الله عليك.
2: شكرا لمحمد. وما أدري أخوه اللي كلمنا موجود على أساس يقرأ المقطع حق اليوم، لكن جزاه الله خير ناول السمع لمحمد. لكن شكرا جزيلا، ونرجو حقيقة الاهتمام بالالتزام بالمنهج اليوم. نذهب إلى الطائف مع أمة الله وعبد الله. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضلوا اقرأ، استعيذوا بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها.
0: إلا امرأته.
3: إلا امرأته.

0: فساء مطر المنذرين.
1: أحسنت أحسنت يا
2: أمت الله، هذه
1: أحسنت يا أمت الله أحسنت.
2: ما شاء الله تلاوة طيبة، واضح حتى مخارج الحروف بديعة،
1: ما شاء الله.
2: وجيد تصحيح الخطأ في الأخير، لأنه مطر المنذرين غير مطر المنذرين، يختلف المعنى.
1: اسم الفعل اسم الفاعل.
2: نعم. نعم
1: مفعول عفوا.
2: شكرا يا أمت الله. أعطينا عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالقراءة، استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صوت من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: أحسنت يا عبد الله، ما شاء الله عليك. عبد الله هي أكبر أنت ولا أمة الله؟
0: لا أمة الله.
1: أمة الله أكبر منك؟
0: نعم.
1: تسمعنا الآن هي؟
0: لا ما
1: تسمع، خلاص قرايتك احسن ما شاء الله.
2: ما شاء الله عليهم تبارك الله، كلاهما اجاده. لكن السؤال، ما الذي علمكم هذه التلاوه؟
1: لا هو انا اتوقع ان عبد الله صحح من قراءه امه الله،
2: ايه ممكن.
1: يعني انت تدارك الملاحظات، لكن ما شاء الله يعني تعلمت وين يا عبد الله؟
0: والله الوالده علمتني.
1: هي تعلمك القران؟ كم تحفظ الان؟
0: احفظ القران كامل لله الحمد.
1: ما شاء الله. كم عمرك؟
2: ما شاء الله تبارك
0: الله. عمري 13.
1: 13. وأختك أمة الله أيضا تحفظ القرآن؟
0: نعم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم،
2: هنيئا لكم ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأمة الله وعبد الله من الطائف. إلى جدة عودة أخرى مع عبد الملك. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير.
2: ومساءك، أهلا وسهلا بك، تفضل بالقراءة واستعد بالله.

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد الملك. عبد الملك أنت تتعلم هذا الأداء بأي طريقة؟ هل الشيخ يهتم بهذا الجانب أو أنت تهتم بالسماع المشايخ، ولا كيف وصلت المرحلة هذه ما شاء الله في الأداء؟
1: والله يا شيخ يعني بكثرة السماع يعني
0: يعني طريقة قراءتك والنقلة الجميلة اللي يعني لفت أنظار كل مستمع إلى مرحلة النجاة، فأنجيناه وأهله، نقلة كذا عجيبة جدا تخلي حتى اللي مو مهتم يستمع تحصل يقول كيف كيف انتقل كذا النقلة هذه. وهذه حقيقة يعني معليش عبد الملك بمدحك شوي، هذه ما يعرف فيها إلا قراء الكبار. القراء الكبار كيف ينتقل بالأداء؟ أنت كنت تقرأ حاولت تأخذ حجازي شوي ها، يعني بعدين فجأة كذا نقلت نقلة عجيبة إلى طريق آخر، وكأنك تصف المشهد لأن هي وقعت الوقع ما يعني أتاهم من الله ما أتاهم، ثم إيش إنهم أناس طهرق فأنجيناه وأهله. وهذه طريقة جيدة ما شاء الله عليك يا عبد الله، أكثر من تستمع من المشايخ. عبد الملك
1: والله كثر يا شيخ، من ضمنهم محمد خليل شاهين وهو والده يعني، والشيخ محمد أيوب والشيخ عبد الله عواد وكثير.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا عبد الله وينفع بك.
2: شكرا لعبد الملك على هذه التلاوة. هو عبده، كلنا عبيد الله عز وجل بلا شك، لكن هنيئا لك ما شاء الله هذه الأداء وهذه النداوة في الصوت، بارك الله فيك. إلى الرياض مع محمود، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: محمود كأنك

0: حدثنا كذا من بئر بعيدة لا نسمعك بوضوح.
1: طيب إذا كويس
2: من الجوال مباشرة.
0: لا زال الصوت بعيد. حبذا لو يعني تحدثنا من الجوال مباشرة بدون بلوتوث أو مكبر صوت.
3: تمام الصوت... معك.
0: أيوة
3: من الجوال على طول.
0: أيوة. تفضل استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
2: ما شاء الله عليك يا محمود. محمود من وين؟
3: من أي منطقة؟ من الرياض.
2: من الرياض. ما شاء الله عليك يا محمود. شوف محمود أنت تعرف حروف القلقلة؟
3: قطب جد.
2: يعني شوف الآن في قوله تعالى وأنتم تبصرون، شوف الباء وأنتم تبصرون. نسمعها منك.
3: وأنتم تبصرون.
2: أحسنت. بارك الله فيك يا محمود.
3: زاك الله خير.
0: شكرا جزيلا لأخينا محمود من الرياض على تلاوته ومشاركته. نبقى في الرياض مع كريم. السلام عليكم. حياك الله يا كريم. تفضل واستعذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون

0: لا
1: لا لا تمد، لا تمد واجد يا، إلا امرأته مرة ثانية.
0: إلا امرأته
1: لا لا مرة
0: قد
1: ثانية، إلا امرأة مرة ثانية.
0: إلا امرأته
1: تأتاك كيف الحرف؟
0: إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: أحسنت يا كريم. كريم شف في عندك إنهم أناس يتطهرون، يعني قراءتك فيها كانت مميزة حقيقة. ليه؟ لأن نسمع أحيانا من بعض الناس يقرأها بهذه الطريقة، أناس يتطهرون، فيخلط بين التاء والطاء، خاصة الحرفين جاي متليين والفرق بينهم شاسع جدا. حرف التاء من حروف الهمس وحروف الاستفهال، والطاء من حروف الإطباق ومن حروف الاستعلاء. فلذلك القارئ مثل ما قرأت أنت ما شاء الله عليك يتطهرون كذا، تكون أصفى لكل حرف يأخذ حقه. الله يبارك فيك يا كريم، جزاك الله خير.
2: شكرا لكريم وكرمتنا بهذه التلاوة الطيبة، فجزاك الله خيرا. فاصل قصير يا كرام ثم نعود.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل في حلقتكم القرآنية المباشرة في برنامجكم اقرأ القرآن. لازلنا نتابع الاستماع إلى تلاواتكم من سورة النمل من الآية 54 وحتى 58. يرافقنا القارئ المقرئ الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
1: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين،
2: أهلا بكم. نذهب إلى الجزء الثاني من الاتصالات ونبدأها من تبوك مع علي. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا علي، تفضل استعذ بالله وقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين.
1: أحسنت يا علي، جزاك الله خير على هالتلاوة الطيبة. كم تحفظ يا علي؟
0: وياك إن شاء الله بعض الأجزاء.
1: بعض الأجزاء في قوله تعالى أئنكم، اللي هي الآية الثانية معنا اليوم، أئنكم تحقيق الهمزة مطلوب في قراءة حفص. أئنكم أئنكم، تمام الشيخ علي؟
0: تمام تمام،
1: الله يغفر لك ويبارك فيك.
2: شكرا جزيلا لأخينا علي من تبوك. يمكن احنا سمعناها أينكم هكذا،
1: كان قال أينكم، كيف يتم التسهيل الثاني،
2: لكن قراءة طيبة ما شاء الله. نذهب من بعد علي إلى محمد من الرياض. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
2: حياك الله، تفضل، استعد بالله، اقرأ.
3: أبدأ؟
2: يتفضل، استعد،
3: أبدأ،
2: يتفضل، تفضل.

0: منذرين.
1: أحسنت أحسنت يا محمد. محمد كم تحفظ؟
0: أحفظ لله الحمد 12 جزءا من جزء من قرآن
2: كتاب الله.
0: الله الكريم.
2: ما شاء الله.
1: يعني من الناس بدأت؟ يعني حفظت سورة النمل؟ اي حفظت سورة النمل كذا. الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله
3: ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لمحمد من الرياض. نبقى فيها كذلك ونذهب لأبي محمد. السلام عليكم أبو محمد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تفضل واستعد بالله. اقرأ.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهروا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين.
1: ما شاء الله عليك يا أبو محمد. محمد درس في حلقات أنت؟
4: لا يا حبيبنا لا ما درس.
1: كم تحفظ الآن؟
4: والله يعني ممكن 5 أجزاء 6 متفرقات يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله. تلاوتك ما شاء الله طيب. الله يبارك فيك يحفظك.
3: الله يكتب أجرك يا أبا محمد. شكرا جزيلا لك. من الرياض نتجه جنوبا إلى الخرج وأخونا علي. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله. تفضل بالقراءة.
5: الله يكتب أجركم جميعا ويجزاكم خير
3: يا رب العالمين أجمعين.
5: نبدأ يا شيخنا.
3: تفضل تفضل استعد بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: ما شاء الله عليك يا علي. شوف علي قرايتك ما شاء الله فيها شيء من الاجتهاد وهذا مطلوب حقيقة. يعني طريقة قراءتك فيها جهد جيد يعني تحاول أنك تصحح القراءة بقدر ما تستطيع خاصة أحكام التجويد. بس أنا بنصحك أنك تكثر من السماع مع التدقيق في أحكام التجويد. يعني إذا صرت تسمع مثلا على سبيل المثال مثلا الشيخ الحذيفي أو الشيخ محمد صديق المشاوي أو أي قارئ حاول أن تنتبه لكيف ينطق الإخفاء مثلا كيف ينطق الإدغام مثلا في قوله تعالى شهوة من أنت قرأتها صح بس تحس أنها فيها شيء من الاهتزازات كأنك منتب واثق فيها عرفت قصدي لكن لما تنطقها صح تقول شهوة من دون النساء شفت حصرك كل حرف راكز على قولهم مثل ما يقولون راكز في محله لكن لما تقول شهوة من دون تحس ان الحروف كذا متذبذبة ما في لها مكان زين يا علي الله يغفرك جزاك الله خير شكرا
3: واجرك يا خان علي من الخير شكرا جزيلا لك على الاتصال وعلى التلاوة. نبقى في الخارج كذلك مع لطيفة. السلام عليكم لطيفة تسمعيننا؟ لطيفة السلام عليكم. طيب إلى أن تعود لطيفة أتانا الآن محمد من الخارج كذلك. السلام عليكم تسمعني يا محمد؟ طيب الاتصالات لعل الإخوة يعني يزيلون ما حصل فيها من إشكال ونعود. لفتني التصحيح في أنهم قوموا يتطهرون. يأتي الخطأ على شكلين، أحدهم يقول يتطهرون والثاني
1: يتطهرون.
3: يعني نعم،
1: وهذه مثل ما ذكرت لك يعني
3: مخارج قريبة.
1: هو المخرج واحد، المخرج العام واحد، يعني كلها من اللسان. المخرج العام اللي هو اللسان، يا تاء يا طاء. التاء اللسان لا يرتفع فيها لأنه حرف من حروف الاستفهام، لا يرتفع اللسان،
3: يعني يكون لسان للأسفل،
1: يكون للأسفل. يا تاء يا تاء، لكن الطاء شوف يرتفع اللسان، يا تاء طاء ارتفع اللسان.
3: وانت ارتفع اللسان وانت تتحدث، كلنا نجرب يعني بلسنتنا.
1: اي نعم. فتحصل الطاء ارتفع اللسان فيها، وهذا ما يسمى بحروف الاستعلاء. حروف التفخيم يرتفع اللسان عند نطقها. ايضا لاحظ في اطباق، في اطباق. ايش معنى الاطباق؟ ان اللسان يلتصق في الحنك الاعلى بقوه.
3: هذا
1: إيه. لكن التاء لا، التاء فيه جريان نفس، يجري فيه النفس. يا تاء تاء ولا يكون مبالغ فيها حتى لا يقترب من السين. بعض الناس يبالغ في التاء في الهمس، فتصير فيها كأنها سين، يت، وهذا خطأ. لا، بتقول يتا يتا يتا. شوف لاحظ يتا هنا، الفرق بين الطاء وبين التاء على مخرجها شوف قريب من بعض.
3: صحيح،
1: لكن مثل ما ذكرت لك الصفة تختلف.
3: جميل.
1: الصفة هي يسمون المعيار الأدق في توضيح ما المخارج اللي تكون مكان واحد.
3: شو تتكلم مع أخونا علي في مسألة ضبط المخارج بشكل صحيح، يعني المسافة اللي تكون بين الشفتين عندما تكون مفتوحة، أو بعض المخارج هذه تأتي بالتدريب لما تصل إلى النطق الأمثل والمسافة المثلى بين الشفتين في أثناء فتحهما واللكيف.
1: صحيح، ولذلك أنا وش قلت له توجيه له، قلت له اسمع زين وركز في سماع المخرج، في كيف يخرج الشيخ القار. ولو وجدت مقاطع فيديو كيف المخارج تكون أدق وأفضل، لأنك تشوف كيف حركة الفم، حركة الشفتين، كيف حركة اللسان في إخراج هذه الحروف. فالحمد لله الآن الوسائل من مثل أول، يعني الوسائل الآن متوفرة، تستطيع أنك تتعلم مخارج حروف عن طريق مقاطع الفيديو المنتشرة فيه.
3: يا سلام.
1: عن طريق المقاطع بغض النظر عن وسيلة التواصل،
3: إذا مشاهدة نافعة.
1: إيه نعم، مفيدة جدا. مثل حرف الباء مثلا، مع الباء مع الميم مثلا، هم بارزون مثلا،
3: هل يزوم الشفتين اكثر او يسطهما اكثر؟
1: هل يقول هم بارزون بقوه او يفرجها يقول هم بارزون؟ الوسط دائما انا انصح بالوسط، هم بارزون وجيده، وتكون نظيف، يعني طريقه مخرج الحرف يكون جيد. كذلك يعني تو قرا واحد من الشباب انا بغيت انبه عليه، اللي هو ما نسميه بالخيشوم. هذه نسمعها دائما، يمكن مسابقة المهرة تكررت كثير، فلان يقرأ الخيشوم، فلان يقرأ الخيشوم،
3: ملك الخيشوم.
1: اي نعم، لذلك جت معنا في قوله تعالى عندما قرأ قبل احد الاخوه ما اذكر منه، قال الا ان قالوا اخرجوا. لما تشوف الشيخ وهو يقرأها تضبط معك في المقاطع، لما تشوفه هو يخرج الواو من الشفتين وليس من الخيشوم، اخرجوا. لاحظ اخرجوا خطأ، أخرجوا
3: فيها هذه،
1: شوف حتى شفتين ضعفت.
3: صح،
1: يعني صار فيه فيه مشوب حرف الواو.
3: ونحن نتحدث، جربوا يا جماعة من يستمع الآن أن يعني يجرب الخطأ ليعرفه، يعني يجرب الصح.
1: نعم، ننطق الخطأ كذا، إلا أن قالوا. شوف الشفتين ضعيف النطق فيها، لكن لما أخلي الهواء قوي في الشفتين وتحس فيه على طول مخرج الخيشوم يغلق.
3: إيه.
1: يصير المخرج من هنا، لأنك إذا قفلت الفم ولا فعلته على طول الحرف بينتقل إلى الأعلى ويبحث عن مخرج وهو الخيشوم. لكن لما يقول إلا أن قالوا، شوف كيف صار، طلعت واضحة وصافية المخرج.
3: جميل، عدنا لكم يا كرام من جديد بعد هذا الشرح الماتع. والتطبيق دائما يجلي الأمور بشكل أوضح. محمد من الشرقية، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله يا محمد، تفضل، استعذ بالله وقرأ.
2: دام فضلك الله يسعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله، جزاك الله خير على اجتهادك وقراءتك الطيبة. شوف محمد، انتبه لبعض الملاحظات. أنت تعرف حروف القلقلة صح؟
6: سم؟
1: حروف القلقلة تعرفها؟
6: لا والله يا أخوك.
1: طيب خلني أعرفها كذا بسيطة. قطبة جد.
6: قطبة جد.
1: أيوة الحروف الخمسة هذه. قطبة جد. قاف طاء باء جيم دال. هذه سميها حروف القلقلة. يعني الحرف لما يكون ساكن وتجي واحد من الحروف هذه الخمسة نسوي القلقلة. لكن في حروف لو لاحظت قرايتك لو تسمعها إن شاء الله في حالة الإعادة. أئنكم لتأتون مثلا، لا تقول أئنكم لتأتون تأتون، لا هذه قلقلت الهمزة معناها.
6: نعم.
1: عرفت كيف؟ كذلك في قوله نعم. تعالى أمطرنا. شف الراء وأمطرنا ساكنة، فما أقول أمطرنا أمطر، لا خليها أمطرنا وأمطرنا، تكون كذا أفضل وأجمل. لكن ما شاء الله قرايتك جميلة يا محمد. الله يحفظك.
3: شكرا جزيلا لك يا محمد، وتعاود إن شاء الله تصل بنا في حلقات قادمة. نذهب إلى جدة مع المثنى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
3: حياك الله يا مثنى، تفضل واستعذ بالله. استعذ بالله.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

آيَاتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امرأته قدرناها من الغابرين.

0: زرين.
1: ما شاء الله
2: يا
1: ما
2: الله.
1: شاء الله عليك يا المثنى. المثنى كم عمرك؟
0: 13.
1: 13. تحفظ كم تحفظ؟
0: 24 جزء الحمد لله.
1: ما شاء الله، انت فنان، انت فنان كبير كبير جدا ما شاء الله، على هالتلاوة الطيبة وعلى هالأداء الجميل والنقلات الحلوة. أخذتنا حجازية كذا حلوة جميلة في البداية. من يقرأك؟ من يعلمك القراءة هذه؟
0: استمع، أنا أكثر الاستماع.
1: إي تستمع كثير. واللي يدرسك الآن في الحلقات من هو؟
0: الشيخ عايض الدوسري.
1: دوسري، إيه والنعمة، دام دوسري هكي بيصير زين.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله عليك يا المثنى. أنت وين، في أي منطقة؟
2: في جدة.
1: في جدة
2: اليوم عبد الملك، والمثنى من جدة.
1: والله ما شاء الله عليك يا المثنى، تلاوتك طيبة. شوف يا المثنى، طريقة قراءتك هذه ممتازة، حافظ عليها واستمع. يعني دائما احنا نقول استمع كثير، وهذا اللي صراحة أنا لاحظت عليك. التنقلات هذه ما تأتي إلا بعد استماع وتدقيق في الاستماع. ومن تستمع، هذه مهمة جدا، لمن تستمع، اللي بتستمع له جيدا وتحس ان ذائقتك يعني راقت بمسمعك له، بتحس بالفرق كبير، وهذا ما شاء الله ما لاحظنا عليه. الله يحفظك يا المثنى ويوفقك.
2: ما شاء الله تبارك الله. ودنا حقيقة نستمع إلى تلاوتهم في بك أصبحنا، في هدى للناس، تتيسر إن شاء الله،
1: ما شاء الله.
2: يعني يسجلون ويرسلون ونستمع لها.
1: بارك الله.
2: نذهب إلى ينبع مع عبد العزيز. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد العزيز، تفضل واستعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء

0: والدارين.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد العزيز، ما شاء الله ان اليوم جينا ختم جونا ما شاء الله. ما عبد العزيز ما
2: شاء الله.
0: هلا
1: اسمعني يا وانا اخوك، في قوله تعالى شوف قراءتك ممتازه بس يعني نحاول ندور حاجه كذا تجملها اكثر. في قوله تعالى وانتم تبصرون، شوف القلقله هنا لا تخليها قريبه من الكسره، يعني ما تقول وانتم تبصرون تبي، لا خلها تبى، خلها الفوق شوي، خلها قريبه من الفتح، قريبه ما نقول فتحه لكنها قريبه من الفتح اكثر من الكسر، ما تقول تبى، خلها تبى تبصرون. الله يبارك فيك يا عبد العزيز هالتلاوه الطيبه.
2: ما شاء الله تبارك الله، مصداق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فبعض يحاول التغني قد يكون ليس صوته يعني جميلا جدا، لكن المحاولة يجتهد والاجتهاد فيها جميل. ومنهم ما شاء الله من أسعدنا جدا بتلاوته البديعة وصوته الجميل. ختامها مسك مع عبد العزيز من ينبع. شكرا لكم يا كرام على متابعتكم.
3: اقرأ القرآن
4: اقرأ القرآن.
3: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
4: اقرأ القرآن
5: اقرأ القرآن.
2: أيها الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة، ما شاء الله استمعنا إلى مجموعة طيبة من التلاوات من الإخوة والأخوات. شكرا لكل من اتصل وشارك، ونعتذر بمن لم يعني يسعفنا الوقت لنستمع إلى تلاوته، لكن الملتقى بكم إن شاء الله يتجدد في حلقة الأحد القادم بحول الله عز وجل. شكرا لك شيخنا يوسف.
1: شكر لكم ولكل من يعني ساهم معنا في بث الحلقة المباركة.
2: بارك الله فيكم. المقرئ الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري كان معنا مستمعا ومصححا لتلاواتكم. فريق البرنامج يحييكم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأحد القادم، وأنتم على خير، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن
5: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأ
2: اقرأ اقرأوا القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني
8: يأتيكم غدا عند 3 مساء.
3: من برامجنا،
9: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
10: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
13: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل، جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
14: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
13: رحلة الحج، رحلة الحج.
0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
13: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رحلة الحج، هذه المسابقة اليومية الممتدة بمشيئة الله تعالى حتى يوم 8 من شهر ذي الحجة بمشيئة الله تعالى. أنقل لكم بداية هذه الحلقة تحية الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، استقبال اتصالات ياسر المعدي عبد الرحمن الحوطي، في التقديم سبيت مرام سبيت، وفي إعداد المسابقة أنفال علي، إدارة المحتوى الزميل عبدالله الزهراني، وهذه تحية من المخرج خالد بن محمد المالكي.
16: رحلة الحج.
15: اهلا ومرحبا بكم احبتي المستمعين الكرام، حياكم الله، وان شاء الله انكم مستعدين معنا ان شاء الله في هذه المسابقه اللي ان شاء الله ستكون سهله وميسره ومتعلقه طبعا باحكام الحج والعمره والمناسك والمواقيت وعشر ذي الحجه، وهذا الموسم العظيم الذي ولله الحمد يعني يتفضل الله به علينا كل عام فنتقرب منه جل وعلا في هذا الموسم العظيم، ايام عشر ذي الحجه وايام الحج وايام الخير والبركة. فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه المسابقة. طبعا هي كما لا يخفى على شرف علمك، كل واحد إن شاء الله يعني يمسك الخط معه، نطرح عليه سؤال سهل إن شاء الله ويسير متعلق بأحكام الحج والعمرة، ثم بعدها إن شاء الله ينالوا جائزة قدرها 500 ريال، وتستاهلون مستمعينا الكرام. حياكم الله أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونبدأ إن شاء الله أول اتصال معنا بعد هذا الفاصل.
16: رحلة الحج.
0: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
16: رحلة الحج.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في رحلة الحج، وحيا الله المستمعين الكرام. معنا أول متصل في هذه الحلقة، الأخت عائشة. عائشة، السلام عليكم.
4: عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين؟
4: من القصيم.
15: طيب يا عائشة، اختاري رقما، أنت أول متصلة، فعندك من 1 إلى 9.
4: رقم 1.
15: السؤال رقم 1، بسم الله. يقول السؤال: سبق لك الحج يا عائشة؟
4: شلون؟
15: زد حجيتي؟
4: لا ما حجيت، الله يكتب لي يا رب.
15: آمين آمين، الله يكتب لك ومن يسمع. طيب يقول السؤال: ما هو النسك؟ النسك الذي يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، تعرفين؟ ولا عطيت خيارات؟
4: خيارات.
15: هل هو تمتع ولا إفراد ولا قران؟ يجمع بين الحج والعمرة. ها؟
4: التمتع؟
15: لا، التمتع هذا تعتمر ثم تحل، ثم يعني ما يجمع بينهما في إحرام واحد.
4: لا، القران أجل.
15: نشوف.
4: نشاكي.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت يا عائشة، إجابة صحيحة. وهذا هو طبعا كانت عائشة الفائزة الأولى معنا إن شاء الله في هذه الحلقة، وتستاهل جائزة قدرها 500 ريال. وموفق إن شاء الله يا عائشة. ومثل ما قلنا يعني أمس، إن القران هو أنك تجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فتقول لبيك اللهم عمرة وحجا، خلاص الآن أنت متلبس بعمرة وحج، ولك أجر عمرة وحج، وعليك هدي تذبحه في الحرم، وطبعا هو مثل أضحية يعني، تأكل منه وتطعم وتهدي وتتمتع بما من الله به عليك. أما الإفراد تحرم بحج فقط، التمتع تحرم بعمرة في أشهر الحج ثم تحل عادي، لكن تبقى في مكة إلين يجي وقت الحج ثم تقول لبيك اللهم حج، تحرم مرة ثانية. هذا هو التمتع، يعني لابد نحاول أن نفرق بين هذه الأنساك، لأن بعضهم يمكن ترى أحيانا يروح الحج وما يدري وش نسكه، بعدين يلخبط يقول أنا والله ما أدري وش حجيت، أنا حجيت كذا، أنا ما أدري هديت، أنا ما أدري طفت، بعدين الشيطان يوسوس به. فجميل الإنسان يعني يكون عنده معلومة في النسك الذي سوف يحج به. شكرا لك يا عائشة. معنا من جدة، معنا مها. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: تفضل يا مها، اختاري رقمًا.
5: من كم؟ من 1 لين كم راح؟ راح واحد.
15: راح واحد بس، معت من 2 إلى 9.
5: أبغى 6.
15: السؤال رقم 6. أنت كذا اخترتي رقم 6 يعني بس كذا ولا يعني؟
5: لا لتشي. لا، أفراد أسرتي أطفالي 6.
15: الله يخليهم لك، تبارك فيهم يا رب. طيب اسمعي السؤال يا أختي مها، الله يعطيك العافية. السؤال يقول: معنى مثابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، تعرفين ولا أعطيت خيارات؟
5: المثاب اللي هو مثوبة وأجر يعني؟
15: لا، مو بمن عشان مثاب، لا لا، شوفي معنى يثوب. طيب الخيارات، هل هو معناه عيد يعني عيدا ولا علامة ولا مرجع؟
5: مرجع.
15: ايش درت؟
5: انت قلت مرجع يعني معناه
15: وضحتين الله يسامحك.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت يا ما، إجابتك صحيحة ما شاء الله تبارك الله. إذن مرجعا هو، لأن هذا معناها يثوب يعني يعود، وكذلك يؤوب يعني يعود، ويتوب يعني يعود، والبيت الحرام يعني يعود الناس إليه دائما، مثل ما قيل في الشاعر يعني عن مكة: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقة. فتستاهلين يا مها من جد، الله يعطيك العافية، والله يخليك عيلة تبارك فيهم، وتعطينهم إن شاء الله من دل 500 قسمين عليهم في هالأيام المباركة. من الرياض معنا محمد، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام.
15: شلونك يا محمد؟
9: يا خابك يا محمد.
15: أنت مزكم؟
9: لا والله شوية.
15: ما أشوف شر، الله يسعدك. أي صف؟
9: سادس.
15: قد حجيت محمد؟
9: لا والله
15: ما بد حجيت. طيب اختار رقم.
9: 7.
15: ليش اخترت 7؟
9: بس والله
15: كذا طن في راسك.
9: اي والله.
15: طيب السؤال يقول: قد اعتمرت؟
9: ايه.
15: متى آخر مرة عمره؟
9: الأسبوع اللي راح.
15: ما شاء الله. أوه كان خفيف العمرة صح؟
9: شوي والله كان زحمة.
15: بالله. طيب الأشواط اللي في الطواف، الأشواط الثلاثة، تذكر شلون مشيتوها ولا مشي عادي؟
9: مشي عادي.
15: طيب أسألك السؤال، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أثناء الطواف هل يسمى وثب ولا تمهل ولا رمل؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، في طبعا في طواف القدوم أو طواف العمرة. ها يا
9: يرمل.
15: ها
9: يرمل.
15: نشوف.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت يا محمد. شوف يا محمد، لأن اعتمرت مرة ثانية إن شاء الله، إذا رحت مكة ولبست إحرامك، أنت كنت لابس إحرام ولا عليك سروال؟
9: لا لا لبست إحرام.
15: أي كويس، شفت؟ إذا لبست إحرامك ورحت تطوف الأشواط الثلاثة الأولى ترمل. شو يعني ترمل؟ يعني تسرع شوي وتقارب الخطى، ما تبعد خطاك، لا تسرع بس ثلاثة أشواط الأولى فقط، إلين تأتي بين الحجرين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، هنا تهدي وبعدين تسرع. واضح؟ طيب شو بتسوي بالخمسمية؟
9: والله شوف
15: الله يبارك لك يا محمد ويوفقك ويسعدك. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. موسى السلام عليكم.
17: عليكم السلام ورحمة الله. هذا
15: مساء الخير.
17: مساء النور. الله.
15: من وين يا موسى؟
17: الرياض.
15: من الرياض. طيب تختار رقم
17: كم موجودة؟
15: يا أخي أنت صوتك سبحان الله كأنه صوت الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. طيب يعني هو راح واحد وستة وسبعة، باقي معنا اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثمانية.
17: اختار خمسة.
15: خمسة؟
17: أيوة نعم.
15: طيب السؤال يقول، طبعا سبق لك الحج يا موسى صح؟
17: أي نعم.
15: في أيام التشريق وين رحتوا؟
17: في ميناء.
15: طيب السؤال يقول، في أيام التشريق يبيت الحجاج وين؟
17: ميناء.
15: نشوف.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت يا موسى، بارك الله فيك، وتستاهل الجائزة مقدارها 500 ريال. وفعلا طبعا هو المبيت في ميناء، السنة أن يبيت الناس يوم التروية في ميناء، يحرمون يوم التروية اللي هو يوم 8 ويجلسون يصلون، طبعا يقصرون ويصلون كل صلاة في وقتها ويبيتون فيها، والصباح يستعدون للذهاب إلى عرفة يوم 9. أما باقي الأيام اللي هو يوم 10 و11 و12 للمتأخر، هنا يجب عليهم المبيت في ميناء، يجب عليهم المبيت في ميناء يعني الليلة كله أو أكثره. وهذا من واجبات الحج مثل ما قلنا أمس، بعيد الواجبات على عجالة. الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. اثنين الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. ثلاثة المبيت بمزدلفة. أربعة المبيت بميناء. خمسة رمي الجمار. ستة الحلقة والتقصير. سبعة طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. طيب مبروك لك يا موسى. ومعنا مين؟ من الطائف معنا نوف. السلام عليكم نوف. نوف هاي نوف معنا. طيب ان شاء الله يعني يعود الاخوة يتصلون بنوف او باحد الاخوة المستمعين الكرام. انا هذه هي اركان الحج. معنا متولي من الدمام. يا متولي السلام عليكم.
18: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: كيف حالك متولي؟
18: الحمد لله بخير والله.
15: الله يبارك فيك. انا لما اسمع اسم متولي اتخيلك كذا يعني من شيوخ الازهر.
18: الله يحفظك يا رب ويبارك فيك.
15: الله يحفظك. طيب تختار رقم متولي؟
18: اختار رقم 4.
15: السؤال رقم 4
18: ان شاء الله.
15: يقول ابي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابيك تكمله.
18: عليه الصلاه والسلام.
15: ما دام لكم شيوخ الازهر اكيد بتكمله يعني.
18: ان شاء الله.
15: انت تلبس هذه الطاقية حقت الازهر والعباد.
18: يا رب.
15: الله يوفقك. طيب يقول زمزم طعام وطعم وايش؟
18: طعام وطعم وشراب وشرب وشفاء سقم.
15: لا شراب وشرب ذي سيبها.
18: لا وشفاء سقم.
15: ايوه بس بس.
18: وشفاء سقم.
15: ايوه يا سلام. اذا هو طعام وطعم وشفاء سقم.
18: وشفاء سقم صح.
15: يا سلام يا سلام عليك. نشوف.
18: الله يحفظك.
16: الإجابة صحيحة.
15: إجابة صحيحة سي متولي، الله يعطيك العافية وتستاهل ما شاء الله الجائزة قدرها 500 ريال. إذن هذا هو طبعا الوارد في ماء زمزم، أنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ماء مباركة وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب، يعني إن شربت أن تريد العافية والشفاء شفاك الله، وإن شربته وأن تريد، حتى من بعض العلماء كان يقول اللهم ارزقني، يشرب ماء زمزم ويقول اللهم هب لي ذاكرة كذاكرة الذهبي، ذهبي وهو أحد أئمة الإسلام الحفاظ رحمة الله تعالى عليهم. وابن عباس ورد عنه رضي الله تعالى أنه إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولذلك ينبغي الإنسان يعني يؤمن، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن يتضلع من ماء زمزم لأنه يؤمن بما جاء فيها وما ورد فيها وأنها يعني خير وبركة وأنها ماء مباركة، فيتضلع يعني يشرب حتى يصل الماء إلى أضلاعه. طبعا هذا متى؟ بعد الطواف، بعد أن يطوف يروح يصلي ركعتين ثم يعود إلى البيت ويقبل، طبعا هذا إن استطاع يعني يقبل حجر أسود ثم يذهب لماء زمزم ويشرب منه ويتضلع منه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد يا مرحبا، السلام عليكم.
19: أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: اختاري رقم.
19: خمسة.
15: لا خمسة راح، باقي لك اثنين ثلاثة ثمانية تسعة.
19: ثمانية.
15: السؤال رقم ثمانية. السؤال يقول يا أم محمد الطواف يبدأ من وين؟ يبدأ الطائف
19: الحجر أسود.
15: أكيد أكيد
19: بحيارة.
15: ها بحيارة. أنت متى آخر مرة طفتي؟
19: رمضان.
15: من وين بدأ الطواف؟
19: الحجر الأسود.
15: أكيد
19: إيه إن شاء الله.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت، إجابة صحيحة يا أم محمد، الله يعطيك العافية. هو يبدأ فعلا الطائف، أو الطائف يعني الذي يطوف، مو بالطائف المدينة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. وينبغي الإنسان يعني إذا صار يطوف، ولا شك أحيانا يكون فيه تعب ويكون فيه يعني زحمة ويكون فيه ربما نوع مشقة، لكن الإنسان ينبغي أنه يعني أن تعرف الآن أنك تفعل كل هذا طلبا لرضا الله. رضا الله، الله الذي أكرمك وأعانك وقواك وعافاك ويسرك المجيء لبيته، تطلب رضاه بهذه العبادة، هو الذي أمرك بذلك، أنك تمشي وتتعب وكل ما جئت وتدعو وتذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما جئت عند الحجر الأسود استطعت طبعا تقبيله تفعل، وإن استطعت استلامه بيدك تفعل، وإن لم تستطع تستلمه بعصا وتقبلها، وإن لم تستطع تشير إليه وتستحضر كذلك وأنت تطوف أنك لا ترفع قدما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضع أخرى إلا كتب لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف أسبوعا يحصيه، أسبوع يعني سبع أشواط، كتب الله له عتق رقبة، ولا يرفع قدما ويضع أخرى إلا كتب الله بها درجة ووضع عنه بها خطيئة. فينبغي الإنسان يتدمر زحمه كذا، هو صحيح متعبة وفيها مشقة، لكن ترى كل شيء بأجره. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك. لا ينبغي الإنسان أنه يعني يتعمد المشقة والتعب، لا بالعكس، لا يخير بين أمرين إلا اختار يسرهما كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا حصل التعب الإنسان هنا خلاص يقول الحمد لله، كله بأجره، كله بأجره إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحجر الأسود، قال عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة، اسمع أيها الأخ، يبعث يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق. معنا من جدة ماجد.
20: هي نعم، هلا مرحبا، السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا ماجد؟
20: حياك الله فيك.
15: الله يبارك فيك. طيب تختار رقم؟
20: تسعة تقريبا المتبقي ولا؟
15: لا فيه تسعة وفي باقي معانا اثنين وثلاثة بس. طيب تسعة
20: إن شاء الله.
15: السؤال يقول يا حبيبنا ماجد، يقول واجب هواك أمر واجب في حق المتمتع والقارن ومستحب للمفرد، تعرف شو ولا أعطيك خيارات؟
20: هذه خيارات هي؟
15: أنت ما تحاول تذكر كذا شيء يجب على المتمتع والقارن، المفرد ما يجب عليه.
20: المتمتع
15: ما انت حجيت
20: الاحرام تكبير له الطواف القدوم؟
15: لا طواف القدوم ما يجب على القارن. طب اسمع
20: أيه؟
15: انت حجيت؟
20: لا لسه ان شاء الله ربنا يكتبها بين
15: الله. امين. الله يكتبها لك يا رب العالمين. طيب
20: ان شاء الله
15: بعطيك خيارات، هل هو الفديه ولا الاضحيه ولا الهدي؟
20: الهدي.
15: عرفت كيف؟
20: ما تصطيرت بس ان شاء الله باذن الله الصح.
15: طيب نشوف.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت يا ماجد، إجابتك صحيحة، ويعني هذا يعرف عادة الشخص إذا حج يعرف مثل هذه الأمور، يعرف أنه في يوم حج وهو متمتع فوجب عليه هدي. طبعا الآن الحمد لله أمور الهدي ميسرة، يعني يدفع لمثلا بعض الحملات أحيانا تأخذ قيمته وتذبحه وتجيبه مثلا لأهل المخيم يأكلون منه، أو أحيانا هناك أيضا بعض الجهات الرسمية التي تأخذ قيمة الهدي وتذبحه ويعني تكفيك مؤونة أنك والله تروح تدور لك ذبيحة وتذبحها وأنت تلقى لك مكان، ما عاد في الأمور هذه. أمور اللهم لك الحمد في غاية من السهولة واليسر فضل الله سبحانه وتعالى. المفرد طبعا يستحب لها الهدي، يستحب، مو معناته أنه يعني يهمل فيه الإنسان، لا، إذا الله معطيه ومقتدر يهدي في أي وقت، ترى مو بشرط أنه يعني في الحج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعني يبعث الهدي الى مكه وكذلك كان يفعل، لكن هذه من السنن التي يمكن ما نعرفها يعني او لا يعرفها كثير من الناس. يا مرحبا يا مطاوع.
1: يا اهلا وسهلا شيخ سبيط ابو ابراهيم، حياك الله.
15: الله يبارك فيك يحفظك. من جده؟
1: من جده بحر.
15: من بحر، يا سلام. طيب السؤال او اختار رقم؟
1: اختار انت ابو ابراهيم الله يحفظك.
15: ترى انا اختار اصعب شيء دائما. ها
1: تفضل اختار لي انت افضل.
15: طيب.
1: يعني
15: طيب باقي معنا رقم 2. سؤال يقول يا حبيبنا المطاوع، من اين يحرم اهل مكه للحج؟ هل
1: يحرم؟
15: ايوه
1: تفضل تفضل.
15: لا انت تفضل.
1: يحرمون من الحل، يخرجون خارج مكه سواء من التنعيم او من عرفه.
15: لحظه ايش رايك اعطيك خيارات؟
1: تفضل.
15: لأن أنت كلامك صحيح، لو كان السؤال من أين يحرمون للعمرة، إحرام الحج يختلف.
1: معلش يحرمون من الحج من سكنهم، من السكن نفسه.
15: طيب نشوف.
1: أنت معلش التبس علي، يحرمون من السكن نفسه.
15: بنخصم عليك 75 ريال.
16: الإجابة صحيحة.
15: تستاهل ما شاء الله يا مطاوع، إجابتك صحيحة وبجدارة ما شاء الله تبارك الله. فعلا الحجاج يحرمون من مواقعهم، أما من أراد العمرة مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما أرادت أن تعتمر قال اذهبي، أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، عبد الرحمن اللي أخوها، فيذهب من أراد العمرة إلى أدنى الحل، مو بشرط أن واحد يروح مسجد عائشة أو التنعيم، لا، أدنى الحل ويحرم منه ويعود ويؤدي عمرته. أما الحج يحرم من بيته أو من سكنه مثل ما قال أخونا مطاوع. باقي معنا أحد؟ من المدينة معنا بشرى.
21: ايوه معك.
15: السلام عليكم.
21: عليكم السلام.
15: ما عاد معت الا رقم 3.
21: تمام.
15: طيب السؤال يقول يا بشرى، عدد الحصوات التي يرمى بها في الجمرات، عند كل جمرة كم يرمى بكم حصاة؟
21: 7.
15: انت قد حجيتي؟
21: لا.
15: شو درات سجل؟
21: معروف.
15: طيب اعطيك خيارات؟
21: ايوه
15: لا خلاص نشوف.
16: الإجابة صحيحة.
15: أحسنت، إجابتك صحيحة، إذن هي 7 حصيات يرمي بهن الحاج عند كل جمرة من الجمرات. طبعا يأتي للجمرة الأولى فيرميها، ثم يتوجه يأخذ ذات اليمين، ثم يرفع يديه ويدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا من مواضع الدعاء، ثم يرمي الجمرة الثانية ويتوجه ذات اليسار ثم يدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى وينصرف إلى سكنه بدون دعاء. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لو واحد رمى ومشى على طول، بس أهم شيء أنك الواجب هنا اللي تنتبه له أن معك 7 حصيات وأنك ترميها وأنك توقعها في الحوض وتنتبه لهذا. الدعاء إذا حصل وفيه سعة في خير على خير، وما حصل فما في مشكلة.
16: رحلة الحج
22: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسقي الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم

0: عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور حمود برشيد المقاطي، وهو المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور حمود، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييكم شيخ حمود، يبارك في جهودكم. ما شاء الله، يعني في هذا المشهد الإيماني العظيم، وحيث يتوافد ما شاء الله جموع الحجاج من كل فج عميق، وتشتد لا شك حرارة تشتد، ومع زحمة الناس أيضا تشتد هذه الحرارة. في رأيكم ما الذي يحتاجه الحاج فعليا ليواصل أيضا عبادته بطمأنينة وسكينة وراحة؟ وأيضا كيف تمثل سقيا الماء في هذا الموضوع تحديدا أحد أعظم أبواب الأجر؟
1: أولا الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا في هذه البلاد بخدمة ضيوف الرحمن،
0: الحمد لله،
1: وجعل خدمة الحاج باب من أبواب القربات العظيمة التي ساقها الله عز وجل إلينا. نحمد الله، يعني حنا شرفنا في جمعية بيان أن نكون من يسكن البلد الحرام مكة المكرمة، وتكون خدماتنا ملاصقة للحجاج والمعتمرين والزوار لهذا البلد. وفي هذه الأيام تتجه القلوب كلها إلى مكة، حيث المشهد الذي لا يشبه مشهد، حجاج جاءوا من كل فج عميق ملبين بصوت واحد لبيك اللهم لبيك. اختلفت لغاتهم لكن مقصدهم واحد، قلوب معلقة بالله وعيون ملؤها الرجاء، وخطوات تمضي بخشوع بين مكة والمشاعر، لكن تراهم تحت حارة الشمس مطمئنين بأرواحهم، يرفعون أكفهم بالدعاء، كل واحد منهم يحمل أمنية ويدعو الله برجاء ويسأل الله القبول. وهنا تأتي أهمية هذا المشروع، قرآن يتلى وحاج يروى لغذاء الروح بالقرآن وغذاء الجسد بالماء. وتعلمون أن الماء البارد في هذه اللحظات قد يكون سبب في تخفيف الإجهاد وتهدئة التعب ومساعدة الحاج على مواصلة نسكه، وأكثر قدرة وتركيزا وسكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. وقد روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فكيف إذا كانت هذه السقية في مكة وفي أيام مباركة، وتقدم لمن؟ لحاج واقف بين يدي الله، جاب داعي الله وترك بلده وأهله ودياره من أجل غاية واحدة وهي لبيك اللهم لبيك. أجر مضاعف وموقف عظيم، وأثر لا يتوقف عند لحظة الشرب، بل يمتد في دعوة في خشوع في طمأنينة. لهذا جاء هذا المشروع وهذه المبادرة، قرآن يتلى وحاج يروى، فنجمع فيه بين خدمة كتاب الله عز وجل وتعليم الفاتحة لحجاج بيت الله وخدمة ضيوف الرحمن. الفرصة بين يديك المساهمة في مشروع سقيا الحجاج، أسأل الله أن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم وخدمة حجاج بيت الله، وأن يجزي كل من ساهم في هذا المشروع خير الجزاء.
0: اللهم آمين. الله يبارك فيكم دكتور حمود. من أراد يعني من الأخوة المستمعين المساهمة معكم بشكل مباشر في مشروع سقيا الحجاج، شو الطريقة؟
1: المساهمة اليوم أسهل مما يتخيل، خطوات بسيطة تقدر أن تسقي الحاج، عن نفسك، عن والديك، صدقة عن من تحب، عن مريض، ب350 ريال أو بما تجود به نفسك. لمن يرغب بالمساهمة يستطيع وهو يسمعنا الآن في الإذاعة، لو فتح التطبيق عنده تطبيق الراجحي ودخل على التطبيق وضغط أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم اختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بيان، يظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، وبعدها يختار حساب السقيا ويدخل المبلغ المتبرع به، سواء 350 ريال أو بما تجود نفسه أكثر أقل، ويضغط على أيقونة تأكيد التحويل، وهنيئا له الأجر في ثواني معدودة أن يحصل على هذا الأجر. كما يمكنكم التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني جمعية بيان بمكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكن يتصل على الرقم المخصص 0500 329 329. عيد الرقم مرة ثانية.
0: نعم.
1: 0500 329 329. ولمن أراد الاتصال يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص لخدمتهم طوال 24 ساعة 92

0: 0032 3284.
1: جميل، الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم. فضيلة الدكتور حمود برشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيالي تعليم القرآن الكريم وعلومه، نسأل الله يبارك في هذه الجهود، والظن دائما بإخوان المستمعين الكرام أصحاب الأيادي البيضاء أن يساهم في مثل هذه المشاريع الطيبة المباركة، يعني التي الحقيقة أنها تخدم بعض الناس. يمكن يقول والله أنا ودي أنا بنفسي أروح أوزع، هذا خير نور على نور، تقدر تروح وتشتري مياه، ما يمكن لا يمكنك هذا وأنت في بلد بعيد ولا في ووقتك ما يسمح، ويمكن الأمور ما تتيسر لك، يسر الله مثل هالجمعيات يلا لك الحمد، تعطيهم وتحول لهم وهم يقومون بهذا المشروع إن شاء الله، والنية الإنسان قد يبلغ بها ما لم يبلغه بعمله. جزاكم الله خير دكتور حمود وبارك الله في هذه الجهود.
2: رحلة الحج.
1: إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من مسابقة رحلة الحج. نشكركم أيها الكرام لحسن متابعتكم، وننتظركم غدا بمشيئة الله تعالى. وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، استقبال صلاة عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: رحلة الحج. هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
4: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: فرائد وفوائد.
8: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال، فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفتت إليه، وربما تألمت من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النحل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، إليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبي

إن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الزخرف.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبي. أسألك يا الله مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين. سبحان الله، سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، وعدد خلقه وزنة عرشه، ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد عظم الله شأن الأمانة وحث عليها

وأشفقن منها. والأمانة عباد الله شأنها عظيم، من أداها فقد نجا، ومن فرط فيها فقد هلك. ولهذا عباد الله تضافر

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله سبحانه وتعالى قد عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبت حملانها لا عصيانا لله ولا زهدا في الأجر ولكن خوفا وشفقة

إلى أهلها. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يؤدوا الأمانات التي اعتمنوا عليها، يؤدوها ويتخلصوا من تبعاتها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أدوا أماناتهم، وأن هذا

والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى قد حذر من الخيانة، فالمسلم يخون الله بترك أوامره وفعل المعاصي، فهي من أعظم الخيانة. عباد الله، ولقد جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينة وحاثة على أداء الأمانة، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة على من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمس من أتى بهن مع الإيمان دخل الجنة، الصلوات الخمس بوضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصيام رمضان وحج البيت الحرام وأدى الزكاة طيبة بها نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب علي على صدري فقال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى من ائتمن. عباد الله، وليعلم المسلم أن للأمانة مجالات عظيمة، فمن ذلك أهمها هو الأمانة على التوحيد. فالتوحيد عباد الله أمانة، والشرك خيانة. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حبط حقه، وبين سبحانه أن الشرك سبب لحبوط العمل. وكذلك فرائض الإسلام عليك أيها المؤمن أمانة، فالصلاة يا أخي المسلم أمانة، فأحسن وضوءها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أصحابه لمعة فقال: ويل للأعقاب من النار، أدي الصلاة فإنها أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم:

ذلك سبيلا. ومن الأمانات عباد الله ما يتعلق بالمعاملات، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالمسلم منهي عن الغش في البيع والشراء، فالغش من الأمور المحرمة التي حرمها الله على المسلم. وكذا عباد الله ما يتعلق بالوظائف والأعمال، فإن هذه الوظائف وهذه الأعمال أمانة يجب عليك أن تؤديها.

أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد عماله فلما أتى قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فقال والذي نفسي بيده لا يأخذ من هذا المال شيء إلا ويأتي يوم القيامة يحمله. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وكذا جوارحك أخي المسلم، فإن جوارحك أمانة، سمعك وبصرك وفرجك وبطنك كل ذلك أمانة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكل ذلك أمانة أنت مسؤول عنه يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشمقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الأمانة شأنها عظيم، وإن لها ثمرات عظيمة، وإن من ثمراتها أنها سبب لدخول الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المكرمون. بيّن سبحانه أن أولئك أصحاب الجنة أن أداء الأمانة سبب لدخول الجنة، وكما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه خمس من أتى بهن مع الإيمان دخل الجنة. وكذلك عباد الله، أن أداء الأمانة من صفات المؤمنين كما قال

واقعا. فينبغي عليك أخي المسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى في أداء الأمانات الكثيرة. فمن هذه الأمانات طاعة الوالدين كما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

0: الله ما يتعلق بحقوق الزوجة وحقوق الأولاد من تربية ونفقة ومعاملة ومعاشرة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وكذا عباد الله، أداء جميع الأمانات فإنها مسؤولية، ومن أعظم ذلك أمانتك مع ولاة أمرك، فيجب عليك طاعتهم وامتثال أمرهم والدعاء لهم بالسداد والتوفيق وإكثار من ذكر محاسنهم وعدم الخروج عليهم، فإن ذلك أمانة. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم أيدهم بنصرك وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.

يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

هو من يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.

يستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من

ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا.

منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله،

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

كان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.

الرقيب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.

وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما

يا رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

0: حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

الله أكبر الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه
لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك، اللهم يا من لا يخيب قاصده ولا يطرد عن فنائه مؤمله،

على أحب الأحوال إليك، وفي أحب الأوقات إليك، وخذنا وأنت راض عنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا، ونظروا فأبصروا، وسمعوا فتعلقت قلوبهم بالمنازعة.

الله أكبر الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع عادل من الرياض، يقول فيه بأنه نوى الحج هذا العام وهي حجة الإسلام، فما أهم ما يجب أن أبدأ به قبل الحج حتى يكون حجي مبرورا ومقبولا؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج فريضة من فرائض الإسلام، قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بني على خمس، ذكر منها الحج. وقد جاءت النصوص بالثناء على الحج المبرور، فقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ما اجتمع فيه خمس صفات: الصفة الأولى أن يكون العبد فيه مخلصا لله تعالى، بحيث يريد بذلك الحج أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. والصفة الثانية أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. والصفة الثالثة أن يؤدي الإنسان الحج بأداء أركانه وواجباته، وذلك أن الحج لا يثبت ولا يكمل إلا بهذه الأمور، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والأمر الرابع أن يجتنب الإنسان محظورات الإحرام وما يؤثر على أجره في حجه، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والصفة الخامسة من صفات الحج المبرور أن يكون الإنسان مجتنبا للمعاصي والذنوب التي قد يفعلها في هذا الموسم العظيم. والصفة السادسة من صفات الحج المبرور أن يقدم الإنسان على أفعال الإحسان إلى الآخرين، فإن لفظة البر تشعر بأن الإنسان يحسن إلى الآخرين، ولذا قيل: بر الوالدين، وقيل: وتعاونوا على البر والتقوى. المراد بذلك ما فيه إحسان للآخرين. ولذلك فإن نوصي قبل الحج كل من أراد الحج بعدد من الوصايا: الوصية الأولى أن يستشعر الإنسان أن هذا الحج لله جل وعلا، وأنه لا يفعله رياء ولا سمعة ولا لتحقيق مكسب دنيوي، وإنما يريد به أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة، وبالتالي لا يفاخر بهذا الحج ولا يرائي فيه. والأمر الثاني أن يقدم الإنسان بين يدي الحج التوبة الصادقة، لأن من أسباب قبول العمل الصالح أن يكون المرء خاليا الصفحة من الذنوب والمعاصي. ولذا ذكر الله تعالى بأنه إنما يتقبل من المتقين. والأمر الثالث الذي نوصي بتقديمه قبل الحج أن يتعلم الإنسان أحكام الحج والعمرة ليؤدي هذه المناسك على وفق ما أراد الله جل وعلا. والوصية الرابعة أن يختار الإنسان الرفقة الصالحة الذين يعينونه على طاعة الله في هذا الموسم العظيم، وذلك أن للصاحب أثرا عظيما على صاحبه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبالتالي يختار الرفقة الطيبة سواء في الحملة باختيار حملة تحرص على تثقيف من يكون فيها وتحاول أن تغير حياة من يحج معهم إلى ما هو أحسن وأكثر موافقة لشرع رب العزة والجلال. والأمر الخامس الذي نوصي به من أراد الحج أن يجعل الإنسان في قلبه داعيا يدعوه إلى الطاعة في كل أفعاله، بحيث يستشعر وقوفه بين يدي الله جل وعلا قبل أن يقدم على أي فعل يريد فعله. وبالتالي عليه أن يجعل أفعاله كلها لله، حتى في منامه ومأكله وذهابه وإيابه ولقائه واختلاطه بالآخرين، حتى يكون بذلك ممن استفاد من الحج التقوى التي تؤثر على بقية حياته.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو عبد المجيد من الرياض يقول بأنه يسكن في مكة بشكل مؤقت لظروف العمل، وقد نوى الحج هذا العام، فهل يجب عليه طواف الوداع؟
2: من سكن في مكة فإنه لن يذهب بعد الحج، وبالتالي فإنه لا يصدق عليه النصوص الواردة بإيجاب الحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الذي يقيم في مكة لن ينفر، بل سيبقى فيها، وبالتالي فإنه لا يشرع في حقه طواف قدوم ولا طواف الوداع.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة تقول بأنها نوت الحج، فكيف يكون التلفظ بالنية عند الدخول في النسك؟
2: الأصل في النية أن تكون معنى قلبيا، وبحيث ينوي الإنسان بقلبه ما يريد الإقدام عليه، ومن ثم فإنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية سواء في صلاته أو في غيره من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ومن ذلك الحج. فلا يشرع للإنسان أن يتلفظ بنيته في الحج، فلا يجوز له أن يقول: اللهم إني نويت الحج فيسره لي، أو يقول: نويت الإفراد أو العمرة أو غير ذلك من الألفاظ. وإنما المشروع قبل الدخول في النسك أن يلبي الإنسان، والتلبية عبادة قولية مثل التكبير قبل بدء الصلاة، فإنها عبادة لفظية يتلفظ الإنسان بها وليست تلفظا بالنية. فهكذا التلبية هي عبادة مستقلة وليست تلفظا بالنية، ومن ثم فإن التلفظ بالنية ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور المبتدعة. أما التلفظ بالتلبية فهذا هو المشروع، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يلبي بذكر اسم النسك الذي يريد أن يقدم عليه تمتعا أو إفرادا أو قرانا.
1: نعم، المستمع أبو فارس من بريدة يقول: هل يجوز تغيير نية الحج ليكون تمتعا بدل الإفراد وذلك بعد الإحرام في الميقات؟
2: نعم، قد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم حجوا مفردين ولم يكن معهم هدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم من الإفراد إلى التمتع. وبالتالي فإن قلب النسك من الإفراد إلى التمتع جائز بشرط أن لا يكون الإنسان قد ساق الهدي معه، وهذا يقال له فسخ الحج، فإنه قلب نسكه من الحج إلى العمرة. وهذا كما ورد قد ثبت في الحديث، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إدخال العمرة في الحج أهو لعامهم ذلك أم للأبد، فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. ومن هنا فإن قلب النسك من الإفراد إلى التمتع جائز لا حرج فيه. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا القلب كان واجبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحجة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك كان من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة المتعينة.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: هل تحجيج الأبناء من النفقة الواجبة على الأب؟
2: أوجب الله جل وعلا على الأب النفقة على أبنائه متى كانوا عاجزين عن النفقة، وقد قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن هنا فإن النفقة على الأبناء غير المستطيعين من الواجبات، ومقدار النفقة ومجال النفقة يختلف باختلاف أعراف الناس، فإن أهل البلدان يختلفون في أعرافهم، ومن ثم لا يصح أن نقدر النفقة بمقدار معين يشمل جميع الناس على اختلاف بلدانهم وأزمانهم وأحوالهم. ومن هذا ما يتعلق بنفقات الحج، فإن كان من المتعارف عليه بين الناس أن مما يدخل في النفقة نفقات الحج، وجب على الأب أن يقوم بتحجيج أبنائه. وأما إذا لم يكن هذا من أعراف الناس فحينئذ لا يجب على الأب أن يقوم بتحجيج أبنائه، لأن هذا ليس من النفقة المتعارف عليها. والغالب في هذه البلاد أن الموسرين يقومون بتحجيج أبنائهم، ولذا فإن من كان من أهل اليسار فعليه أن يقوم بذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمعة نورة من أبها تقول: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم إذا كانت مع مجموعة من النساء؟
2: قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بمنع سفر المرأة بدون محرم، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك، ولم يسأله هل المرأة مع رفقة مأمونة وهل معها مجموعة من النساء أو نحو ذلك مما يكون مقارنا لحال هذه المسألة، بل عمم الحكم في الجميع. ومن فضل الله عز وجل أن جعل من أسباب نيل الإنسان للأجر أن يكون ناويا للعمل الصالح، فإذا عجز عن أداء ذلك العمل كتب له الأجر كاملا. فإذا كانت المرأة ترغب في الحج وتبذل الأسباب من أجله لكنها لم تجد محرما يذهب بها، فحينئذ نقول لها إن عدم ذهابك للحج أقرب وأحب إلى الله جل وعلا، ونبشرها بأن أجر الحج سيثبت لها كاملا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر.
1: نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. نختم حلقتنا بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول فيه بأنه قد نوى الحج هذا العام لكن عليه ديون، فهل الأفضل أن يقدم الحج أو يسدد هذا الدين؟
2: الحج إنما يجب على المستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالاستطاعة القدرة المالية. أما سداد الديون فإنه متعلق بذمة الإنسان، وبالتالي فإن تقديم سداد الدين على الحج أولى وأحسن وأبرأ للذمة. ومن هنا نقول بأن من كان فقيرا عاجزا نفقات الحج فإنه لا يجب عليه الحج، ولو كان لم يحج قبل ذلك، وإنما يكتب له أجر الحج متى كان راغبا في الحج وعجز عنه.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات عن أسئلة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله الأجر. كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين توفيقا لكل خير وسعادة دنيا وآخرة، وأسأله سبحانه لعموم الأمة أن يبارك الله فيهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يصلح لهم ذراريهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكرا لضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ولزميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. أذكر مستمعين الكرام بالرقم الواتساب الخاص لاستقبال ما لديكم من أسئلة على الواتساب 0534700700. نلقاكم على خير في الحلقة القادمة، لذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات
0: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم كمشكاة هي الكوة في الحائط غير النافذة أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة والسطوع كصفة مشكاة وهي الفتحة الصغيرة في الجدار دون أن تكون نافذة فيه هذه المشكاة فيها مصباح أي سراج ضخم ثاقب تشع منه الأنوار
1: بينات
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة النجم حتى سورة الواقعة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سورة النجم حتى سورة الواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم كل خميس عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء،
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المعطاء، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة، نستضيف في هذا اللقاء شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
3: فحي الله شيخينا وبارك فيهما ونفعهما ونفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. في آيات محكمات من سورة آل عمران، تلك الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، تحدثنا في حلقات سابقة، ونتم في هذه الحلقة وما بعدها الحديث عن هذه الآيات وما فيها من الفوائد والأحكام. عند قول الله جل ذكره: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، كان هذا هو آخر حديثنا في حلقة سلفت. إذ تحسونهم بإذنه، إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية كما ذكرنا في الحلقة السالفة أن الله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين من رقاب الكافرين، فقال تحسونهم بإذنه، لكن لما فشلوا في أنفسهم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا يرغبون في الدنيا وفي الغنائم، تنازعوا في الأمر، عصوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في الثبات على الجبل، بعدما رأوا ما يحبون من الغنيمة والنصر، وصار بعضهم يغلب الدنيا على الآخرة ويريدها ويقدمها عليها، قال الله عز وجل: ثم صرفكم عنهم، أي أن الله سبحانه وتعالى بدل تمكينكم من رقابهم بأن مكنهم هم من رقابكم ليبتليكم، ثم سبحانه وتعالى لطف نفوس المؤمنين فقال: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. في هذه الآية نأتي إلى الآية التي بعدها، وهي قوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. فلعلك شيخ إبراهيم تحدثنا بارك الله فيكم عن هذه الآية، تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله تعالى في هذه الآية: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ هذه ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، ومتعلقها على الأرجح الأقوال محذوف، والتقدير أذكروا إذ تصعدون، وهذا أحسن ما قيل فيها. إذ تصعدون، أي اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تجدون في الفرار والإبعاد في الأرض، ولا أحد منكم يلتفت إلى غيره أو ينظر إليه، إذ لم يكن لديكم من هم سوى النجاة من الأعداء. وتصعدون بضم التاء غير تصعدون بفتحها، لأن الصعود الرقي لأعلى، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. أما الإصعاد تصعدون فهو السير هربا في أرض مستوية، وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من صعد الجبل، لكن المراد بقولي إذ تصعدون أي تهرمون سراعا في أرض مستوية، لأن أصعد مأخوذ من الصعيد، والصعيد وجه الأرض كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ولا تلمون على أحد أي لا تلتفتون إلى أحد، ولم يقل له تعالى لم تلتفتوا، لأن اللي أبلغ، واللي هو الانعطاف على الشيء. هم لا يلمون على أحد هربا أو خوفا من قتل الكفار إياهم. ثم قال الله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلفتموه وراء ظهوركم مما يلي جهة العدو، وهو يدعوكم أيها المؤمنون إلى التوقف عن الفرار والثبات، فلم تلتفتوا إليه فأثابكم غما بغم، أي بسبب ما قمتم به من الفرار وعدم استجابة النبي يوم أحد، جازاكم الله تعالى بغم نبأ مقتله، أي مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم بقية الغموم التي نالتكم كفوات النصر والغنائم وإصابتكم بالقتل والجراح. ثم قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي إن الله تعالى قد أصابكم بغم سماعكم إشاعة مقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشد من الغموم الأخرى، لئلا يصيبكم الحزن على ما ذهب عنكم من النصر والغنائم، ولا على ما نالكم من جراح وما أصاب إخوانكم من قتل، فينسيكم سماع مقتل النبي ذلك كله أو يخفف من وطأته عليكم. ثم ختم الله تعالى الآية والله خبير بما تعملون، أي وحده العالم ببواطن ما تعملونه من خير أو شر، ومن ذلك ما قمتم به في غزوة أحد، كما أن ما ترتب عليها من ابتلاءات ومحن وأسرار إنما هو صادر عن كمال علمه ببواطن الأمور تعالى ذكره.
3: إذن في قوله تصعدون، الإصعاد هو السير في مستويات الأرض، ما استوى من الأرض أو من حدر منها كبطون الأودية والشعاب، بخلاف الصعود الذي هو الارتفاع على الجبال أو السطوح أو السلالم أو الدرج ونحوه، فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي. وكما ذكرتم معنى تلوون أي لا تعرجون ولا تلتفتون إلى أحد خلفكم هربا، لأن المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته. القصد هنا أنهم انشغلوا بخلاص أنفسهم وسلامتها من الأذى أو القتل أو من الأسر أو من الجراح أو غيرها. ولا تلوون على أحد، والأحد هنا جاء منكرا فيشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولا تلوون على أحد، ولم يقل تلتفتوا، لأن التفات قد يكون فيه تأخر وتباطؤ، وأما قال تلوون ولي العنق يكون مع بقاء الإنسان يجري وهو في حال الهروب هو يلتفت، فإذا التفت وهو هارب يقال لوى عنقه.
5: ولا تلوون على أحد،
3: نعم،
5: إجاز بالحذف، والمعنى ولا يلوي أحد على أحد، فأوجز بالحذف فحذف الأولى وأبقى الأخرى، ولا تلوون على أحد.
3: من ذلك أنه رسمت بواو واحدة وهي تنطق بواوين، وهذا معروف عند العرب من قبل، فإنهم يكتبون تلوون بواو واحدة وينطقونها بواوين، وهكذا رسمت في المصحف بواو واحدة، مع أن جميع القراء قرأها بواوين، بخلاف قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وإن تلو، ففيها قراءتان سبعية، وإن تلووا وإن تلو، وأيضا هناك كتبت بواو واحدة وقرئت مرة بواو ومرة بواوين، وإن تلووا وإن تلو فيها قراءتان كما لا يخفى. في هذه هنا في هذه لا يقرئت كل قرأوها كلهم تلوون بواوين، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم، الواو هنا حالية كذلك شيخ عبد الله، يعني حالة
5: هروبكم
3: كون الرسول،
5: نعم،
3: حالة هروبكم
5: وفراركم،
3: كان الرسول كان صلى الله عليه وسلم
5: يدعوكم
3: في
5: آخركم من خلفكم، وهو خلاف التقدم،
3: فيقول لهم يا عباد الله ارجعوا، أي عباد الله رجعوا،
5: وقد خلفوه صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم،
3: نعم، وكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم هنا ليجمعهم، يأخذ بأيديهم عن الخطيئة وهي الفرار من المعركة وترك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
4: نعم، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات، قال تعالى والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت صلى الله عليه وسلم وهرب معهم وحاشاه لم يكن صالحا للقيادة،
3: ولفت في عضدهم وتفرقوا وتمكن الكافر منهم.
5: فأثابكم غما بغم، هذا عجيب، ذكر في الغم معنى الثواب، وأصل الغم العقاب، لكن الله تعالى بين أن هذا كان ثوابا لهم، ويتبين معنى هذا الثواب فيما يلي من الآيات.
3: نعم.
5: فقال فأثابكم غما بغم، وهو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم مع غم الهزيمة،
3: عفوا يعني دعوة مقتل أو
5: خبر،
3: نعم، إشاعة
5: خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
3: الغم الأول هو ما أصابه من القتل والجراح والهزيمة، الغم الثاني هو الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإشاعة ذلك، إذ صاح به صاح الشيطان أن محمدا قتل، ففت ذلك في
5: عضدهم
3: وأصابهم الغم فوق الغم الذي نالهم من القتل والجراح.
5: فلما أصابهم غم سماع إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد من الغموم الأخرى، فلما انجلى هذا الغم وهذا الخبر وتبين كذبه، زالت عنهم الأحزان والغموم، وخف عنهم ما نالهم من جراح وما أصاب إخوانهم من قتل، فنسوا بعد معرفتهم ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته، وخف وطأت تلك الأخبار عنه.
3: وقيل إنهم غموا أو غموا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه، فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم، وهذا كله في تكفير للسيئات ورفع للدرجة. قال الحسن فأثابكم غما يوم أحد بغم، قال يوم بدر للمشركين، وسمي الغم ثوابا كما سمي جزاء الذنب ذنبا، وكان ذلك مراد الله عز وجل وحكمته، قال لكي لا تحزنوا
5: على ما فاتكم،
3: على ما فاتكم ولا ما أصابكم،
5: فاتكم من النصر والغنائم،
3: ونعم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كذلك، هذه أيضا أمر عظيم، هل هي التي وهي التي تترتب عليها ذلك الجراح والقتل،
5: ولا ما أصابكم من جراح،
3: نعم،
5: وإخوانكم من قتل، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
3: ثم قال ولقد عفا، في قوله ولقد عفا الله عنكم قبلها، قيل أراد بقوله فأثابكم غما بغم أي توالت عليكم الغموم، لكي لا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم تعيشوا تلك المصائب التي حصلت، تلك الغموم التي توالت عليكم. قال قبل ذلك ولقد عفا الله عنكم، لكن لا يمنع أن يكون ما يصيبهم من البلاء رفعة لدرجاتهم، وإن كان قد عفا الله عز وجل عنهم.
5: والله خبير بما تعملون فيه وجوب الحذر من مخالفة الله عز وجل، ذلك أن الله تعالى خبير بالأعمال والأقوال والنيات، وفي هذا تنبيه للصحابة وتحذير من تورية الأدبار والمبالغة في الفعل.
4: نعم. وفي قول الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فيه تربية عظيمة للعباد، وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم، فإذا فاتك ما تظنه خير لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره فقل قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن الحزن لا يرد الغائب أبدا، وإنما يزيد الإنسان بلاء، والله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، لأنه دافع الغم بالغم من أجل ألا يحزنوا، وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح. قال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، والله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه مبسطة أن يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم.
3: أحسنتم. إذن قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من المرغوب، ولكي لا تحزنوا على ما أصابكم من المكروه.
4: نعم.
3: أعظم المرغوب في تلك الغزوة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم، وثبات من أراد ثباتهم على الجبل أن يثبتوا ويطيعوه، يترتب على ذلك النصر والغنيمة، وأعظم ما أصابهم هو مخالفته ومعصيته صلى الله عليه وسلم من أولئك الرهط الذين تركوا مكانهم، كذلك ما صار في نفوس الصحابة أو مالت بعض قلوب نفوس الصحابة إليه من الغنيمة وإرادة الدنيا، فهذا كان محله أن يحصل لهم التأديب، التأديب من الله سبحانه وتعالى الذي به يعرفون أثر مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل ذكره: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذه الآية شيخ عبد الله.
5: نعم، لما ذكر الله تعالى ووعد بنصر المؤمنين على الكافرين، وهذا النصر لا بد وأن يكون مسبوقا بإزالة الخوف عن المؤمنين، بيّن في هذه الآية أنه تعالى أزال الخوف عنهم، ليصير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده بنصر المؤمنين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، والأمنة حلول الأمان، حصول الاطمئنان في القلوب.
3: والنعاس الذي هو مقدمات النوم لا يأتي إلى قلب يرتجف خوفا أو امتلأ غما وهما، وإنما يزيل الله عز وجل ويخفف ذلك عنه حتى يصيبه النعاس ويقبل على النوم. وهذه حصلت للمؤمنين كذلك في غزوة بدر، فقد ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: إذ يغشيكم
5: النعاس
3: أو إذ يغشاكم النعاس أو إذ يغشيكم النعاس، فيها ثلاث قراءات كما لا يخفى.
5: ومعنى هذه الآية: ثم أنزل الله على المؤمنين من بعد الغموم التي أصابتهم الأمان والطمأنينة في القلب، وذلك بأن غش المؤمنين من الخارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم النعاس، وأما المنافقون فمن شدة قلقهم واضطرابهم على حياتهم فلم يغشهم النعاس. يظن هؤلاء المنافقون بالله ظنا كاذبا بأنه عز وجل لا ينصر عباده، وظنهم هذا كظن أهل الجهل بالله، يقولون إنهم لم يجدوا بد من الخروج، فالقرار ليس بأيديهم، فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن جميع الأمور لله تعالى وحده، ثم أعاد سبحانه الحديث عن صفة هؤلاء المنافقين، فأخبر أنهم يسرون في أنفسهم ما لا يظهرونه لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قولهم فيما بينهم إنه لو كان لهم نصيب من الاختيار في شأن الخروج للقتال لما اختاروا الخروج عن المدينة، ولما حصل ما حصل في صفوفهم من المقتلة. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنهم لو كانوا في بيوتهم لخرج الذين كتب الله عليهم القتل إلى الأماكن التي فيها مصارعهم، وقد كان تقدير خروجهم من الله ليميز الله تعالى ما في قلوبهم من خبيث وطيب، والله عليم بما تحويه صدور العباد.
3: أحسنتم.
4: وفي قوله نعاسا يغشى طائفة منكم، أي إن الأمان الذي نزل بقلوبهم مصدره النعاس الذي غشي أهل الإيمان من بين من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. روى الترمذي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنهما قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، والحجفة هي الترس، فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا.
3: أمنة يعني هي أمان.
4: نعم.
3: وبعث الله عز وجل النعاس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإخلاص منهم اليقين دون أهل النفاق والشك كما تفضلتم به.
4: نعم.
3: والأمنة التي أنزلها الله عز وجل عليهم هي كما ذكرنا النعاس، لتأمن قلوبهم وترتاح نفوسهم. وفيها يا شيخ عبد الله فيها قراءات لو تكرمتم في هذه الآيات:
5: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم.
3: يغشى
5: فيها قراءتان.
3: نعم.
5: يغشى قرأ بها الجمهور
3: بالتذكير على النعاس.
5: نعم.
3: وتغشى بالتأنيث على الأمنة.
5: نعم.
3: أمنة تغشى،
5: قرأ بها حمزة والكسائي وخلف خلافا للجمهور.
3: مع الإمالة.
5: إمالة الشين. نعم. تغشي
3: طائفة منكم، وطائفة هنا وطائفة الواو هنا مستأنفة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
5: نعم، أنفسهم وأهمتهم صلة الميم.
3: نعم.
5: لابن كثير ووجه قالون
3: كذلك جعفر. قد أهمتهم فيها النقل وفيها
5: نعم النقل والسكت. نعم. النقل لورش والسكت لخلف
3: ومثلها. أهمتهم أنفسهم كذلك،
5: أهمتهم أنفسهم
3: فيها الصلة لورش، وكذلك فيها السكت لحمزة
5: وصفة الصلة لورش
3: عن خلف
5: أهمتهم أنفسهم.
3: في قوله تبارك وتعالى: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء الظانون بالله غير الحق هم المنافقون، وجاءت الجاهلية جاء ذكرها في كتاب الله في 4 مواضع. هذا هو الموضع الأول من كتاب من القرآن، قال ظن الجاهلية، وجاء فيها أيضا أفحكم الجاهلية يبغون، وجاء كذلك في سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وجاء أيضا في سورة الفاتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فجاءت في 4 مواضع، هذا أحدها. فهنا أضاف الظن الكاذب الفاسد إلى الجاهلية. ووجه هذه الإضافة أنها مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثقة العبد المؤمن بربه تبارك وتعالى وبوعده وبنصره،
5: وأنه لا يظن أحد بالله ظنا غير الحق إلا وهو جاهل ظن الجاهلية. فكل من ظن بالله غير الحق فإنه بلا شك جاهل، لم يقدر الله حق قدره،
3: لم يقدر الله حق قدره. والعلم كله والنور في هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضلال فيما سواه، والضلال فيما سواه. فكل ظن غير ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن المؤمنين هو باطل جاهل، كما أضافه الله عز وجل يقول يظنون بالله غير الحق، فحكم عليه أولا أنه إيش؟
5: غير الحق،
3: ثم أضافه إلى
5: الجاهلية.
3: إلى الجاهلية. وما ذلكم إلا لينفر عنه النفوس الصالحة الصادقة، لتعرف أن يقينها بالله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة. فهم ظنوا أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باطل،

0: يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يا محمد. فهم يقولون لم يكن لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء لصرتم إلى رأيي وأخذتم بعدم خروجكم من المدينة، بقيتم في المدينة ولم تخرجوا إلى أبي سفيان ومن معه. نعم الشيخ إبراهيم.
1: ذكر هؤلاء الحريصون على سلامة أنفسهم بأنهم لم يكونوا يملكون شيئا من قرار خروجهم للقتال، وهؤلاء هم الطائفة الذين همتهم أنفسهم، هم المنافقون الذين لا هم لديهم غير أنفسهم التي يحذرون من قتلها، وقد ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا أن دين الله تعالى مضمحل وأتباعه مهزومون، كما قال تعالى في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
0: ذكره الله عز وجل في سورة الفتح، وهكذا تتكرر مواقفهم، وهي حصلت أيضا في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، فهذه مواقفهم تتكرر مرة بعد مرة. ولعلنا نكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية في حلقة لاحقة بإذن الله. نتقدم بالشكر الجزيل لشيخينا الفاضلين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، وهذه تحية من أخي الكريم عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء. الشكر موصول لمستمعينا الكرام، بارك الله فيهم ونفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الثقة بك والظن الجميل الحسن الذي تحبه من عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك، وأدم على بلادنا الخير والفضل يا ذا الجلال والإكرام، وأدم عليها فضلك ونصرك وعزك يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
3: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
2: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي، سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة القصص.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح منوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بممالكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: مالك يوم الدين. قبل هذه الآية، آية لم يذكر الشيخ رحمه الله شيء في تفسيرها، وهي الآية التي قبل هذه الآية: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اكتفاء بتفسيره لها في البسملة. وهذا تفسير للفاتحة، فالأولى أن لا يترك شيء، لأن حتى من طريقة الشيخ يعني إذا تكررت آية في القرآن عاد تفسيرها ولو بشيء من الاختصار. ولهذا الأولى أن يثبت هنا الرحمن الرحيم، وأقل تقدير أن يقال وقد تقدم تفسيرها، أو يشار إلى معنى مختصر ولا يفصل اكتفاء بما تقدم. هذا هو الأولى، والله تعالى أعلم. ولا سيما أن المعنى معنى الاسم بعد الحمد لله رب العالمين وقبل مالك يوم الدين فيه هدايات، ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها. قال: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك. المالك هو من اتصف بصفة الملك، وهنا أضيف الملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك يوم الدين، ومالك الدنيا وما فيها، ومالك لكل شيء، ومالك لكل شيء. لكن هذا التخصيص له معنى مالك يوم الدين، وفيه تنبيه أيضا على أمر عظيم، والدين هو يوم الحساب، الدين الجزاء، ومن أسماء ربنا تبارك وتعالى الديان. يقول جل وعلا كما في الحديث حديث عبد الله بن أنيس، يقول الله جل وعلا أنا الملك أنا الديان. لاحظ مالك يوم الدين، يقول أنا الملك أنا الديان، والديان معناها المجازي المحاسب، يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم، كما قال الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وفي ذلك اليوم يظهر هذا الملك العظيم لكل الخلائق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، مالك يوم الدين. وهذا أيضا فيها تنبيه على التخويف من ذلك اليوم، مالك يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يحرك خوف من ذلك اليوم، ويولد أيضا استعداد لذلك اليوم العظيم. قال المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا كله من المعاني المرتبطة بالملك. فالمالك هو الذي يأمر وينهى، يثيب ويعاقب، يتصرف في الملك كيف يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يرزق من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء. الملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق عبيده طوع تدبيره سبحانه وتعالى. قال وأضاف الملك ليوم الدين، وأضاف الملك ليوم الدين، هذا من أسماء يوم القيامة. القيامة لها أسماء كثيرة، جاء كثير منها في القرآن، مثل القيامة واليوم الآخر ويوم التغابن ويوم التناد، أسماء كثيرة، منها يوم الدين. فتكون سورة الفاتحة مما اشتملت عليه الإيمان بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الركن العظيم من أركان الإيمان الذي هو الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب الذي هو اليوم الآخر. أضاف الملك ليوم الدين، قال وهو يوم القيامة. يوم القيامة يسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويسمى يوم الدين لأن كل إنسان يدان بعمله، بمعنى يجازى ويحاسب على عمله. ويسمى يوم التناد أن يكون فيه التناد، مثل ما في الآيات التي في سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار، هذا كله من التناد. ويوم يناديهم، قال وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، مثل ما قال الله جل وعلا في سورة النجم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، مثل ما قال الله جل وعلا لتجزى كل نفس بما تسعى. أي بما قدمت من أعمال. قال لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، يعني هذا وجه التخصيص، تخصيص الملك بيوم الدين، مع أنه مالك لكل شيء سبحانه وتعالى، لكن التخصيص لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كل الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم يظهر لهم ذلك. وفي ذلك اليوم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ويقول جل وعلا أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. قال لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وكمال عدله وكمال حكمته وانقطاع أملاك الخلائق، انقطاع أملاك الخلائق. ولهذا مهما كان عند المرء في هذه الدنيا من ملك ومن مال، فإنه يأتي يوم القيامة وليس معه شيء من الدنيا، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي، يقول الله جل وعلا، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، وعرفوا معنى بهما يعني ليس معهم شيء. قال بالحسنات والسيئات، القصاص ليس بالدرهم والدينار، الدراهم والدنانير والأموال انتهت في الدنيا، ولا يكون مع الإنسان منها شيء مهما كانت. بما القصاص؟ قال بالحسنات والسيئات. قول بالحسنات والسيئات هذه يفسر حديث المفلس، تدرون من المفلس، الحديث المعروف في صحيح مسلم. قال وانقطاع أملاك الخلائق حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، يقفون موقف متساوي، حفاة كلهم، عراة كلهم، يقفون في موقف واحد على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، يقفون في يوم مقداره 50,000 سنة انتظار المجيء، مجيء الرب للفصل بين العباد والقضاء بين الناس. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يدرك ذاك الحين أن الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة هي هذه، يا ليتني قدمت لحياتي. قال كلهم يعني الملوك والرعايا والعبيد والأحرار الصغار والكبار والذكور والإناث، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، كما قال في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، لأنهم في ذاك الموقف ينتظرون. ولهذا الخلائق كلهم يفزعون إلى الأنبياء، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ في الفصل بين العباد. هذا معنى قوله منتظرون لمجازاته، منتظرون لمجازاته، لمجيئه، لمجازات العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، راجون ثوابه خائفون من عقابه. قال فلذلك خص بالذكر. ما معنى خص بالذكر؟ قال يوم الدين، مالك يوم الدين، فلذلك خص بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. وقوله مالك يوم الدين قرئ مالك يوم الدين وقرئ ملكي يوم الدين، وكلاهما قراءة عشرية، مالك يوم الدين وقرئ ملكي يوم الدين بحذف الألف. وقيل إن مالك، وقيل إن ملك أعم وأبلغ، قيل إن مالك أعم وأبلغ من مالك. قالوا فكل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، وليس كل مالك ملك. هذا قيل في الفرق بين الاسمين المالك والملك، بين المالك والملك. وذكر ابن عطية في تفسيره وغير أن هذا ليس بلازم، والملك والمالك، وكذلك المليك في قوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كلها تدل على اتصاف الله بصفة الملك سبحانه وتعالى، اتصافه بصفة الملك سبحانه وتعالى. نعم.
3: قال رحمه الله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله تعالى والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله عز وجل لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.
4: ثم ذكر ما يتعلق بتفسير قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هذه آية جاءت في الوسط تماما، لأن عرفنا أن الفاتحة سبع آيات كما قال سبحانه ولقد آتيناك سبع من المثاني، السبع المثاني آياتها سبع، فجاءت هذه في المنتصف. ما معنى في المنتصف؟ يعني في الوسط، يعني قبلها ثلاث آيات وبعدها كم؟ ثلاث آيات. وعرفنا على الصحيح من كلام أهل العلم أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما آية مستقلة، آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، نزلت الفصل بين السور. وثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي آية مستقلة للفصل بين السور، فهي آية لابتداء السور نزلت للفصل بين السور بعضها من بعض. والأدلة على هذا واضحة، من الأدلة ما تقدم بالحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، المقصود بالصلاة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي النصفين. فإذا قال الآن إذا تسمع قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، كم آيات الفاتحة؟ سبع. القسمة كيف تكون؟ 3.5 للرب وثلاث ونصف للعبد. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، بدأ هكذا، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لو كانت البسملة آية من الفاتحة كيف يكون الحديث؟ فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله، لكن الحديث هكذا، الحديث القدسي قال الله عز وجل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، مثله تماما ما مر معنا حديث أبي سعيد بن المعلى لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن، ثم لما أراد أن يخرج المسجد أخبره ماذا قال له؟ الحمد لله رب العالمين. لو كان بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بدايتها لو كانت البسملة أول آية في سورة الفاتحة. فالصحيح أنها آية مستقلة، أنها آية مستقلة، وعندما ترقم الفاتحة يعطى الرقم الأول لقوله ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، رقم واحد الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى. قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، هذه الآية اللي في الوسط، قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي.

ألفاظ آيات الفاتحة متقاربة في يعني متقاربة في ألفاظها عددها حجم الآية في تقارب، لكن على جعل البسملة آية من الفاتحة تكون الآية الأخيرة طويلة أطول من بقية الآيات. فقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة هذه ثلاث آيات، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هذه ثلاث آيات لمن؟ للعبد، هذه ثلاث آيات للعبد. وقبل إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث آيات للرب، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية التي في الوسط هذه مقسومة، أولها للرب وآخرها للعبد، إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذا طلب، طلب من العبد أن يعينه الله. ولهذا قالوا العبادة غاية والاستعانة وسيلة، العبادة غاية والاستعانة وسيلة، وسيلة لتحقيق هذه الغاية. قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. ما معنى الحصر؟ قال إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. الحكم المذكور نعبدك نستعين بك، إثبات هذا الحكم، ونفي ما عداه أي ولا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. فتفيد إياك نعبد تفيد نفي وإثبات، تفيد نفي وإثبات، إثبات الحكم المذكور ونفي ما عداه، إياك نعبد تفيد نفي وإثبات. والتوحيد ما هو؟ نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإياك نعبد هي تحقيق للا إله إلا الله، إياك نعبد هي تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين هي تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، لا نتخذ معك شريكا ولا ندا، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، لا حول ولا قوة لي إلا بك يا الله، بك أستعين أي وحدك. قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. كيف تقديم المعمول؟ أصل الجملة نعبدك، نعبدك، نعبد هذا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف كاف الخطاب المفعول، نعبدك أي يا الله. فقدم المعمول على العامل صارت الجملة إياك نعبد، إياك نعبد، فأفادت بهذه الطريقة بهذا التقديم أفادت الحصر، حصر العبادة بالله عز وجل وحده. ومثلها وإياك نستعين، فهذا من أساليب الحصر. قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. فإذا إياك نعبد تفيد ماذا؟ النفي والإثبات، وإياك نستعين تفيد النفي والإثبات. قال نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، تقديم العام على الخاص. الآن الاستعانة بالله ودعاء الله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله هذه الأعمال أليست من العبادة؟ هي عبادة لله، هذه من العبادة. فيكون قوله إياك نعبد عام وإياك نستعين خاص، خاص الذي هو

0: عبادة الله بالاستعانة به وحده، فهذا من تقديم العبادة وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، هذا أمر. أمرا آخر قال واهتمام بتقديم حقه على حق عبادة، تقديم حقه على حق عبادة، ولهذا قالوا في هذا التقديم فيه الأدب مع الله، تقديم فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى بتقديم المعبود نعبدك على المستعان الذي هو فعلهم طلب العون من الله الذي هو قسم العبد، يعني قدم حق الرب على مطلوب العبد، المطلوب العبد الذي في الحديث قال بيني وبين عبدي، هذا لعبدي أي مطلوب للعبد، فقدم حق الرب على مطلوب العبد. قال إياك نعبد، قال والعبادة اسم جامع، إياك نعبد نعبد، لأن هذه من فهمها لا بد أن يفهم معنى العبادة، ما معنى نعبد نعبد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. والاستعانة هي الاعتماد على الله، تفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى، مع الثقة به سبحانه وتعالى. إذا حقق العبد إياك نعبد، إذا حقق العبد إياك نعبد، فإنها تطرد عن قلبه طردا قويا الرياء، إذا حقق إياك نعبد فإنها تطرد عن قلبه طردا قويا الرياء. وإذا حقق إياك نستعين تطرد عن قلبه الكبر، لأن إياك نستعين لا حول لي ولا قوة ولا قدرة، يعلن العبد ضعفه وعجزه وفقره، تطرد عنها الكبر. وإياك نستعين يعني أبرأ من حولي وأبرأ من قوتي، لا حول لي ولا قوة إلا بك. القلب يصيبها أدواء، أدواء، والفاتحة شفاء، الفاتحة شفاء، ومن أسمائها الشفاء، فيها شفاء عظيم لأدواء القلوب، ولكن لا يتحقق الاستشفاء بها إلا بالتدبر والعمل بالهدايات. هناك ثلاثة أدواء خطيرة جدا تصيب الناس شفاؤهم منها بهذه السورة: الرياء وما شاكله يطرده إياك نعبد، والكبر وما شاكله من العجب وغير ذلك يطرده وإياك نستعين، والأمر الثالث ضلال القلب وزيغه، وهذا يذهب بإهدنا الصراط المستقيم، يهدنا الصراط المستقيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلم إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. تعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سور سبأ وفاطر وياسين.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور سبأ وفاطر وياسين.
1: رحماء بينهم، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم. على ضوء السنة النبوية نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
2: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: رحماء بينهم. إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح. إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجكم رحماء بينهم. كثير من المواقف تجعل الإنسان يراجع نفسه، هل هو في المسار الصحيح تجاه أن يكون رحيما بمن حوله أو لا؟ ولعلي أبدأ هذه الحلقة باستفسار أو سؤال: ما هي جوانب الرحمة التي تقوم بتطبيقها في محيط الأسرة التي تعيش بين جنباتها؟ البعض ربما يقول أنا بالابتسامة أجد أني رحيما، باللمسة الحانية، بالهدية، بالعبارات الطيبة، بالتحفيز، بالتشجيع، وكل هذه وغيرها كثير تجعل الإنسان فعلا يعيش ما يسمى بالرحمة. ولعلي أشارككم بهذا الموقف العظيم من شخصية عظيمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في سيرته العطرة أنه كان إذا دخلت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها ابنته يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أيضا إذا ما دخل إلى بيتها تقوم له صلى الله عليه وسلم وتقبله بين عينيه وتجلسه أيضا في مكانها. الشاهد من هذا الموقف الذي ملؤه الرحمة من الابن والبنت تجاه الأب، وملؤه الرحمة من ذلك الأب العظيم القوي تجاه ابنه أو ابنته. أتعجب أحيانا أنا وأنت إذا كان الدور التربوي الذي نمارسه مع أبنائنا وبناتنا يتوقف عند المطعم والمشرب والملبس والتعليم فقط، وإن كان هذا لا شك من الأمور التربوية التي نحتاجها، فالأب لا شك أن يقوم بما استرعاه الله عز وجل عليه، وهذا أمر مهم جدا. ولهذا جاء التحذير من التفريط بهذه القضايا التربوية، وهي أمانة. من استرعاه الله على رعية مات يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، وهذه والعياذ بالله عقوبة خطيرة جدا. لهذا هذا الموقف العظيم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها تدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم. تأمل معي هذا الموقف: قيام ثم تقبيل بين عينيها وأيضا يجلسها في مكانه. أحيانا أسأل نفسي: هل أنا أو أي إنسان لديه هذه البنت هل يفعل مثل هذا الموقف؟ فإن فعل من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنت على خير من الناحية التربوية والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أن في قلبك أنهارا من الرحمات تتنزل على أبنائك وبناتك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في محيط العائلة تسير معه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها إلى أن تقف على الباب تودعه تؤانسه، فيقبلها صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من بيته. أي رحمة هذه؟ ولهذا سئلت كيف كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يدخل متبسما عليه الصلاة والسلام. جوانب الرحمات العظيمة: في يوم من الأيام تتكلم السيدة عائشة رضي الله عنها بكلمة عن صفية رضي الله عنها غيرة النساء المعروفة، فإذا بها تقول: حسبك أنها كذا يا رسول الله، أي قصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته لم يوبخ السيدة عائشة ذاتيا، ولم يتهمها بالسوء، وإنما كان اللوم والتوجيه على السلوك والتصرف. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. فالانتقاد والتوجيه والرحمة هو علاج هذا الخطأ. أما الذات الإنسان: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الجوانب الرحمات أحيانا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره فيجعل الجيش يتقدم ويتأخر، هو والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيتسابق. أي رحمة في العلاقة الزوجية، أي رحمة في محيط الأسرة الواحدة، أي رحمة في العلاقة التربوية، كل هذه المعاني السائدة والمعاني العظيمة نحتاج أن نطبقها في حياتنا كسلوكيات وتصرفات، حتى نرى أثرها في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الأسرية وأيضا في حياتنا الأخروية، لأن الله ينزل رحمته على من يرحم هؤلاء العباد. ومن أحق بالرحمة في محيط الأسرة؟ الوالدين، الزوجة، شريك الحياة، الأبناء والبنات، وقس على ذلك. ولهذا يحدث أن الإنسان ما بين الفينة والأخرى يحاول قدر المستطاع، حتى لو حدث أمر قد يكون هذا الأمر فيه شيء من الخطأ الذي يحدث أمام الطرف الآخر، فيعالج هذا الخطأ بالرحمة، خاصة في محيط العائلة الواحدة. يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فتفتح السيدة عائشة رضي الله عنها، فإذا بطبق فيه أشبه ما يكون بشيء من الحلوى من إحدى نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، فتكسر الإناء غيرة. لم يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قام قال صلى الله عليه وسلم: غارة أمكم. يبين أن السلوك الذي صدر منها عالجه النبي عليه الصلاة والسلام برحمة، ليس سوء أدب من السيدة عائشة رضي الله عنها أبدا، وليس كفرانا بالنعمة التي تلقيها، وإنما غارت أمكم. وقام يلملم بيديه الشريفتين الطعام، ثم عالج وقال: عائشة إناء بإناء رضي الله عنها. إذا تأمل معي هذه الرحمة داخل محيط الأسرة، مع الأبناء، مع البنات، مع الزوجة، مع شريك الحياة، يحتاج الإنسان أن يكون رحيما بأفراد أسرته، خاصة إذا أغلقت الأبواب ولا يرى أحدا منك شيئا من الخلق إلا أنت ومن تعول. ولهذا ومضت هذه الحلقة لتكن حياتك مليئة بالرحمة، وليكن من يكون نصيبه الأوفر ونصيب الأسد من هذه الرحمات هم أبناؤك وبناتك وشريك الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الملك وحتى سورة المعارج.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
3: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن البعض قد يتساهل في ستر عورته أثناء صلاته، ولذلك مظاهر منها: أولاً، ارتداء بعض الشباب للسراويل القصيرة التي تكشف الركبة وربما بعض الفخذ عند السجود، وهو ما يسمى بالشورت. ثانياً، ارتداء البنطال الذي ينكشف معه شيء من أسفل الظهر مما يلي العورة عند السجود. ثالثاً، ارتداء الثياب الشفافة مع السراويل القصيرة مما يصف لون البشرة. رابعاً، الخلل في لباس الإحرام بحيث يظهر شيء مما يجب ستره كأسفل السرة ونحوه، أو الصلاة في الإزار دون الرداء. خامساً، كشف القدم أو الكف عند النساء في صلاتهن، أو ظهور شيء من شعورهن. إن هذه المظاهر وما يماثلها مؤثرة في ستر العورة كشرط من شروط الصلاة. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض المتوضئين إذا أصابه كسر أو جرح في أحد مواضع الوضوء فوضع عليه الجبيرة وربطه برباط، فيخطئ في المسح فيمسح الجبيرة من جهة واحدة فقط، كمن يمسح الجبيرة من أعلاها فقط، والواجب عليه أن يعممها في المسح، لأن المسح قائم مقام الغسل. وكذلك بعضهم إذا مسح المستورة مسح معه المكشوف، وهذا خطأ، وإنما الصواب أن يمسح المستورة ويغسل المكشوف. كما أن الجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة، كما أن الجبيرة أيضاً لا تحدد بمدة كالشراب، وإنما يمسح عليها حتى يبرأ الجرح. وأيضاً الجبيرة يمسح عليها حتى لو اغتسل من الجنابة، وهذا كله من تيسير الله تعالى على عباده، ولله الحمد والمنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله، من سورة النبأ حتى سورة الناس.

والسقف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

بربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله، من سورة النبأ حتى سورة الناس.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم

0: فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أخرجه مسلم. عن أبي عبد الرحمن الحبري يقول: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغرياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. أخرجه مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ أخرجه مسلم. عن معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. أخرجه مسلم. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال: اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأراضين، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: وعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آية

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين